والأعلى كيف مغفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب، مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقوه هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يديرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحما، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جات بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلص المحبة ونستخلص الغفران ونتعلمه كيف نحبه وكيف نغفره للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم، يحس بغلطة مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترنا لكم اليوم، ونجوم كملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء رب يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي أعطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة، فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل، ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه، فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبته الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه، كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرف من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطيئة تطلع في الإنسان، وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطيئة هذه ومن الذنوب، لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكرانا النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي يسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحب أنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية تفاصيل مش واجدة عن الموضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصالة هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم خوت المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، إن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: الإصحاح السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع، يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على شباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل، وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحص اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذباً، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا. وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وأبتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق.

0: وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار. وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم، يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم. لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها. فيصدق فيهم المثل القائل:
1: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هللويا.

0: الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا؟ وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معانا على راديو سمت.

0: الصباح العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا. فقل: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك. فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني، ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلاً قليلاً من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سمع.

0: الثاني.
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سمك.

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلم تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين. آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سمك.

وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نقطة من أول السطر. معاكم هادي حنة. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، بنحكي مع بعض عن العلاقات في الكتاب المقدس وإزاي بيكون ليها تأثير كمان على حياتنا. بس الأول قبل ما نتكلم عن علاقة النهاردة والأسرة اللي هنحكي عليها النهاردة، عايزة أرحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. خلينا النهاردة نكون بنتكلم عن أسرة، مش مجرد اتنين، لكن دي أسرة، أسرة كبيرة، أسرة الله وعدها بالبركة من أول الجد الأكبر. لكن الحقيقة الأسرة دي لفتت نظري جدا وأنا بدرسها، شفت قد إيه التربية لها تأثير مش بس على الأبناء، ده كمان على الأحفاد. النهاردة هنكون بنناقش أسرة يعقوب ونشوف قد إيه الأسرة دي بداية من الأهل كان ليهم تأثير عليه. والنهاردة هنناقش، مش بس النهاردة، النهاردة المرة الجاية، لأنه هو الموضوع طويل، ناقش يعني إيه تأثير التربية والبيئة المحيطة بالشخص على حياته وعلى سلوكياته بصفة عامة وعلى كمان علاقاته اللي حواليه. طبعاً النهاردة وحلقة يعقوب وأولاده، علاقة زرع وحصاد.

0: يومك معنا على راديو سم.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، معكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة ومن أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، بنناقش قصة في الكتاب المقدس أو بمعنى أصح علاقات في الكتاب المقدس، بنحكيها بنحللها وبنتعلم منها. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب باللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. خليني أكون برحب باللي معايا فعلا. توبة أهلا بيكي، مساء النور. ومنى أهلا، مساء النور يا منى، ازيك؟ مصطفى اهلا بيك يا مصطفى، مساء الخير. النهارده بنناقش التربيه وتاثيرها، يا ريت تشاركوني لانه حقيقي قصه يعقوب حقيقي فيها تاثير رهيب جدا في طريقه التربيه، وهنشوف هو ازاي اتعامل بعد كده وايه اللي اتعلمه من طريقه التربيه دي. فناقشوني ايه رايكم، طريقه التربيه ازاي بتاثر على حياتنا وازاي بتاثر على اللي حوالينا، مش بس في طريقه تربيتنا لاولادنا بس، شاركوني ازاي بتاثر على حياتنا. وممكن تشاركوني كمان ازاي ناخد بالنا علشان ما نبقاش زي دايرة مفرغة، اللي بناخده من الاهل بنعمله حوالينا برغم انه ممكن يكون غلط، زي ما هنتعلم كده من يعقوب. النهاردة هنحكي قصص حلوة قوي انا بحبها جدا، خاصة لما ابتديت ادخل جوه اعماق الشخصيات اللي زي كده وشفت القصص بتاعتها وبنتعلم منها ايه. بس الحقيقة قبل ما ابتدي ادخل في عمق العلاقات، عايزه واحنا داخلين كده نبتدي نكسر بعض الافكار المغلوطه اللي سببها الموروثات عن بعض الشخصيات. ليه بقول كده؟ عشان نعرف نتعلم منها صح. وهديكم مثالين. المثل الاولاني هو عيسو. عيسو بالنسبه للاغلبيه هو الشرير، بينما يعقوب هو الطيب. والاستنتاج لانه الله يعني اختار يعقوب ما اختارش عيسو، بس الحقيقه عيسو مش الشرير ويعقوب مش الطيب، يعني كلاهما كان ليهم مواقف مش كويسة وكان ليهم مواقف كويسة. فدي يعني نقطة مهمة قوي نكون بناخد بالنا منها، وده لكذا سبب. أول حاجة ليه بقول كده؟ لأنه الحقيقة أقدر أقول أنه من يعني اختيارات الله ما فيهاش كده، ما فيهاش ان انا باخد الطيب وبسيب الشرير، يعني فيهاش ده، يعني او ما فيهاش انه ده انا ما اخترتوش يبقى وحش وده انا اخترته يبقى هو ده الحلو. يعني الله ليه مقاييس مختلفه خالص في الاختيارات، بالعكس ده الله بيختار المصدر وغير الموجود. فالله ليه مقاييس احنا مش عارفينها، يعني احنا ما نقدرش نقول هو على اي اساس اختار يعقوب وساب عيسو من البطن، يعني من بطن مامته وهو اختار الطرف اللي هو يعقوب اللي هو الاصغر وساب عيسو، ما نقدرش نحكم. كمان في قصتنا لما هنحكي هنشوف بعض المواقف اللي فيها فعلا عيسو كان بيقوم بأمور تقية والعكس يعقوب كان بيقوم بأمور صعبة. فمن القصة هنكتشف ده. مش بس كده، البعض في بيتخذ من الآية اللي في ملاخي 1:2-3 بيقول، ما هي دي تثبت الآية دي بتقول كده، أحببتكم قال الرب وقلتم بما أحببتنا أليس عيسو أخا ليعقوب؟ فالرب لهم كده، يقول الرب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. لما تيجوا ترجعوا للأصل الكلمات وللتفسير، المفسرين بيقول إنه هنا البغضة مش معناها الأصل بتاعها مش معناها كراهية، يعني ممكن يكون الحب أقل، أو أنا قبلت يعقوب ورفضت عيسو مش كشخصية عيسو، وده هنشوفه فعلا في الوقت الجاي. هو رفض إنه من عيسو أجيب النسل بتاعي، من عيسو أكون بكمل أنه من خلاله يجي السيد المسيح، ده اللي رفضه. رفض أنه يعطيه البركة دي، أنه يعطيه بركة أنه من نسله يجي المخلص، لكن من يعقوب أختاره. فالرفض ده والقبول هو اختيار لمأمورية ما، مش رفض شخصية أو قبول شخصية. وبدليل على كده أنه الله ما لعنوش أو صب غضبه عليه. فهو الفكرة هنا أنه عيسو شخصية ما هي شريرة، وده مهم جدا، لأنه في بعض في القصة اللي هقولها أو في القصة اللي هقولها نحكم على طول أنه هو يعقوب هو الغلبان وعيسو هو الشرير وهو. فكل الحاجات دي محتاجين بس نكسرها عشان نتعلم من القصة صح. كمان عايز أقول أنه للإنصاف فعلا مواقف عملها يعيسو كان فيها أحسن من يعقوب بكتير. وأنا هقول مثالين كده أو موقفين من خلال القصص اللي احنا هنكون بنحكيها النهاردة. الموقف الأولاني لما يعقوب احتال على أخوه باباه وخد البركة وانا هقول ليه احتال يعني خلال الـ الـ الـ القصص بتاعتنا المره دي المره الجايه هقول ليه انا بقول احتال. بس هو فعليا لما احتال وخد البركه عيسو اتشال واتهبد وخرب الدنيا وانا هعمل وانا هعمل وانا هعمل زي اي واحد عصبي. بس الفكره انه بعد 20 سنه من الترك من البعد على قد ما كان يعقوب خايف، بس بقول كده الكتاب في تكوين 33 عدد 4 لما جي عيسو يستقبل يعقوب بيقول وركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكي. يعني طلع يجري عليه من الشوق واللهفة على أخوه، هو قد إيه كان مشتاق أنه يكون بيشوف أخوه. فده دليل على أنه ما كانش قلبه كان وحش. لما نشوف بقى الحوار اللي دار بين يعقوب بين عيسو بنشوف قد إيه كان ما كانش بالشر اللي إحنا بنحط فيه القالب اللي بنحط عيسو فيه. الموقف الثاني وده بيدل على انه عيسو ما كانش بتاع مشاكل بعد موت اسحاق، يعني يعقوب لما رجع شويه ومات باباه والده اسحاق ودفنوه عيسو ويعقوب دفنوا اسحاق. في تكوين 36 بيقول ايه اللي حصل بعد كده، بيقول انه ثم اخذ عيسو نسائه وبنيه وبناته وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل ما اقتناه الذي اقتنى في أرض كنعان ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخي. لما لقى الدنيا كترت عنده ويعقوب نفس الحكاية، وغالبا هما كان قاعد في الوقت ده في المكان ده عشان باباهم كان لسه موجود، فالحدث ده حصل بعد موت الأب. فلما بقى لقى إنه الدنيا بقت ضيقة كده مشي بعد من غير مشاكل، من غير ما يعمل قلق، من غير ما يعمل زي فاكرين إبراهيم ولوط حصل بينهم مشادة بسبب الأرض والمواشي و و و، فإبراهيم اضطر إنه يفصل. لكن هنا بيقول إن عيسو لوحده من غير أي مشاكل قرر إنه يعمل إيه، يمشي من وجه أخيه وياخد الجزء اللي معاه أو الميراث ويمشي بهدوء من غير كلام كتير. فده كان موقف مميز قوي. وزي ما شفنا أنا قريت الآية بالتفصيل عشان كنت عايزة أوريكم قد إيه الله بارك عيسو بالنسل وبالميراث وبالمواشي. يعني هو سايب كنعان وهو عنده نسل كبير. لو إحنا قرينا النسل ده اللي هو في تكوين، هنلاقي في تكوين 36 هنلاقي قد إيه نسله كبير. مش بس كده، ده الله أكرمه وباركه بأنه من نسله كان فيه ملوك وأمراء. يعني يمكن أيوة هم مش ملوك وأمراء بني إسرائيل، بس من نسله كان ملوك وأمراء في أماكن تانية، فنسله كان مميز مبارك. هي الفكرة بس أنه ما كانش هو النسل المختار، هي دي النقطة مع عيسو. فعيسو هو شخص طبيعي جدا، ما هواش الشر اللي إحنا بنحطه في دايما فيه. هو مختلف، هو عنده حاجات صح أو حاجات نقط ضعف ونقط قوة، لكن في النهاية هو ما كانش شخص بتاع مشاكل خالص. هو كمان كان الله مباركه في نسله في إراداته في ميراثه، ماديا كان مباركه كويس قوي مع الأولاد وأعطاهم مكانة عالية جدا زي ما بيقول كده الكتاب. لكن المشكلة ما كانش هو بس من النسل المختار، هي دي. والنسل المختار على أي أساس؟ إحنا ما نعرفش الله لما بيختار بيختار على أي أساس، لكن الآية الجميلة بتقول إنه بيختار المصدر وغير الموجود، مش الشخص الأمين الحلو الكويس اللي يعني مش بيختارنا عن استحقاق زي ما بنقول، لكن عن غير استحقاق هو بيختارنا، وهو ليه طبعا الحكمة والقدرة ما نقدرش نكون بنوصل لفكره. مش بس كده، يعني ده عيسو من ضمن اللي هي كانت الفكرة فيها مغلوطة. الشخص هي بقى التانية العكس، يوسف. يوسف احنا دايما حاطينه في قالب انه الشخص الملاك، الشخص اللي مش بيغلط، الشخص الكويس، الشخص الأمين. هو فعلا في جزء كده كبير، بس الفكرة انه هو قبل العبودية كان شخص مختلف خالص، وده اللي هنشوفه خلال قصتنا النهاردة المرة الجاية. هو كان حد مختلف، هو اللي خلاه كده التجربة هز العش المرمطة زي ما بيقولوا، لما الله حطه في أزمة ابتدى يبقى كده. وعلى فكرة حتى بعد لما أصبح عبده بعد كده الله أعطاه مكانة حلوة في مصر، كان لسه عنده جزئية محتاجة تتصلح. يعني هو اتصلح بالتدريج، فشخصيته تهندمت أو تهندلت بالتدريج، ما كانتش مرة واحدة بالمنظر ده. أنا بقول كده ليه؟ بقول كده عشان لما نخش في أعماق القصة إحنا محتاجين نكسر كل المفاهيم دي اللي هي موروثات. إحنا خدناها تقريبا، لو قرينا الكلمة بعمق أو بتركيز هنكتشف اللي أنا بقوله ده. إحنا بس عشان القصة سمعناها من بابا ومن جده ومن تيتا، فإحنا بنسمعها يعني أجيال بتتوارث انها تحكي القصة، فطبعا مش بتكون بنفس دقة لما تقراها من الكتاب المقدس هتكتشف كل اللي أنا بقوله ده. عشان كده أنا كنت حريصة قوي أن أشوف كلمة الله بتقول إيه عن الشخصيات اللي زي كده وننقلها بصورة صح. فوإحنا بنناقش علاقات يعقوب بأسرته محتاجين نناقشها زي ما بيقول الكتاب، مش زي ما تورثناها من الأهل والأجداد.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: وتعالوا مع بعض نرجع لموضوعنا. ومعكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. وبنتقابل كل أربع من الساعة 5 للساعة 6. النهاردة بنتكلم عن يعقوب. وابتديت الأول إن احنا بس نكسر بعض المفاهيم المغلوطة والأفكار المغلوطة عن بعض الشخصيات، وده مهم جدا وإحنا داخلين نتكلم عن القصة دي. طيب تعالوا بقى نبتدي قصتنا. وزي ما قلت قصتنا طويلة، مش هتبقى بس حلقة لكن هتبقى حلقتين. النهاردة هناخد جزء، والمرة الجاية نكون بناخد جزء تاني. طبعا في كل جزء هنقول طريقة من الطرق التربية والتعامل مع بصفة عامة يعقوب، وما بعد ذلك يعقوب مع أولاده. خلينا نبتدي بقى كده بالتدريج نقول يعني في القصة هنكون بنعمل كده، بنحكي طريقة التعامل مع يعقوب كانت إيه، ويعقوب عمل إيه مع أولاده، ونتيجة اللي حصل ده إيه مع الأولاد الحصاد. وعشان كده أنا مش بقول على طول يعقوب كان بيعمل إيه، علشان نفهم الفكرة صح لازم نرجع خطوتين ورا. يعني إيه نرجع خطوتين ورا؟ يعني نشوف إسحاق ورفقة كانوا بيعملوا إيه، وبناء عليه هو تبنى المبدأ ده وابتدى يبقى بيعمله مع الأولاد. وده طبيعي جدا على فكرة، يعني من الطبيعي انه احنا لما بنتربى على حاجات احنا للأسف من غير ما ناخد بالنا بننفذها مع أولادنا، مع ان مش بنبقى ساعات كتير مبسوطين بيها، وعلى الأغلب بنبقى مش مبسوطين بس من غير ما نحس. احنا مش مبسوطين بس من غير ما نحس بنبتدي ننفذها مع اولادنا، لان هي دي الطريقه اللي قلنا دي اللي اتعاملنا بيها ودي اللي اتربينا بيها، وبنتخيل ان ما فيش غير كده في طريقه التربيه. عشان كده احنا النهارده عايزين فعلا نحلل يعقوب وشخصيه يعقوب وطريقته في التربيه كانت ايه، وتعامله كانت ايه، وتعامله مع الاخرين كان ايه، عشان نتعلم منه النقطه اللي زي كده. في الاول كده هنحكي المشكله الاولى اللي كانت فعلا اسره يعقوب بتعاني منها، وهي اسحاق ورفقة. أسرة يعقوب والوالد إسحاق والأم رفقة كان عندهم كذا مشكلة. المشكلة الأولى اللي هنحكي عنها هي التمييز بين الأولاد، من أكثر الآباء اللي في الكتاب المقدس توضيحا ومثالا رائعا جدا أنه كان في تمييز بين الأبناء، وده واضح قوي في تكوين 25 عدد 27 و28 لما بيقول كده: وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. فأحب إسحاق يعقوب عيسو لأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. في ناس بتقول كاملا دي معناها انه كان يعقوب يعني شخص مميز وكامل، بس لا، كاملا لما بنرجع لاصلها العبري يعني هي موجوده في الاصل العبري بمعنى التام، والتام التفسير بتاعها يعني هو كان شخص بسيط هادي وديع يميل للاستقرار، عشان كده هو كان يسكن في الخيام. فهي ما لهاش علاقه بالكمال لانه ما فيش انسان كامل، بس ليها علاقه بانه سلوكياته وحياته فيها ان هو الهدوء الميل للاستقرار، وكان فيها جزء من الوداعة. بس طبعا الوداعة دي كان فيها جزء تاني رهيب جدا اللي هو المكر والحيل، وده هنحكي فيه الوقت الجاي. لكن فعلا هو كان أهدى، يعني هو كان شخص هادي يميل ان هو يقعد ويستقر، عكس عيسو. عيسو كان الشخصية البرية، بتصطاد بتتحرك بتنجز، فده الفرق بين الاتنين. فالأمر هنا يخص طبيعة ما يخصش اتجاه قلب. طبيعة عيسو كده بيروح وبيصطاد، وعلى الأغلب لأنه عيسو طول الوقت هو بيؤهل نفسه انه هيكون هو البركة معاه، وهو كبير العيلة، وهو اللي هيبقى بياخد مسؤولية من الاب، فهو كان بيؤهل نفسه لكده، وبالتالي كان بيدير مسؤولية البيت، في ادارة في مسؤولية البيت، منها انه كان بيخرج هو يصطاد. فهنا لما بيحكي بيقول إسحاق كان بيحب عيسو اللي هو الابن البكري بالنسبة له، علشان خاطر هو اللي هيبقى بعد كده بياخد مكانه. مش بس كده، هو كان بيصطاد وكان الصيد بتاعه حلو، يعني كان بيحب يأكل من إيدين عيسو. أما بقى رفقة فكانت بتحب يعقوب لأنه كان قاعد معيها في البيت. فالفكرة هنا أنه ما كانش فيه ميل لشخص ضد شخص بسبب أنه الله اختار أو ما اختارش. المشكلة هنا أنه كانت كل واحد بحسب اتجاه قلبه، أنا بميل لابني ده لأنه في حتة بتعجبني، أنا بميل لابني ده لأنه هو الهادي المطيع اللي بيسمعني، أنا بميل لابن ده لأنه هو المسؤول. فهي دي الفكرة، كل حد فيهم كان يميل لطرف من الأولاد بسبب ما. إسحاق كان حاسس أنه ده المتحمل المسؤولية، ورفقة كانت حاسة أنه هو ده الهادي اللي قاعد معاها. من هنا جت تمييز بين الأب وبين الأم على الأولاد. بس الفكرة أنه التمييز ده اللي زرعه إسحاق ورفقة كان لي حصاد رهيب جدا في يعقوب. يعقوب من الأسرة دي اتعلم يعني ايه يبقى فيه تمييز وسط أسرته مش بس بين أولاده.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصتنا عن يعقوب. وبرحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب باللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. أهلا بكم في حلقتنا نقطة من أول السطر. بنتقابل كل أربع من الساعة 5 للساعة 6. موضوعنا النهاردة عن الزرع والحصاد. احنا بنحكي عن يعقوب وبنقول قد ايه هو كان فعلا عنده مشكلة في طريقة التربية, يعني طريقة تربيته هو شخصيا من إسحاق ورفقة, وبالتالي هو أخذ الزرع ده كله وابتدى كمان هو يعمله مع الأسرة, وكانت النتيجة حصاد صعب جدا. هنكون بنحكي عنه واحدة واحدة. تابعوني وشاركوني إيه رأيكم في عائلة يعقوب, بدءا من إسحاق ورفقة ويعقوب وليئة ورحيل والأولاد. يعني احكوا معايا كده إيه رأيكم لما بتقروا قصتهم, إيه أكتر حاجة بتفرق معاكم؟ احنا خدنا قبل الفاصل انه كانت اول مشكلة بيواجهها يعقوب في طريقة التربية هي التمييز. كانت مامته بتحبه اكتر من عيسو, وكان عيسو بابا بيحبه اكتر. يعني كان بيقول واحب اسحاق عيسو, واما رفقة فاحبت يعقوب. طيب ايه بقى اللي حصل, او ازاي اثر عليه بتأثير سلبي؟ ازاي يعقوب اتغرست فيه الفكرة دي وابتدى يبقى بيمارسها عادي جدا وطبيعي جدا وسط اسرته؟ هنقول كده. بس الاول الحقيقة محتاجة اعرفكم بعائلة يعقوب. هي عائلة كبيرة جدا, بس أنا عايزة أحطها بترتيب معين عشان بس تثبت جوانا التمييز كان شكله إيه. يعقوب أنا هحكي لكم عن زوجاته وأولاده. وهو اتجوز ليئة ورحيل, واتجوز بلها, واتجوز زلفة. ليئة هو أول واحدة أنجبت له, فهو أجابت منه اللي هو الابن البكر اللي هو رأوبين, ده بكره. وجاب منها شمعون, وجاب منها لاوي ويهوذا. وبعد فترة, يعني بعد ما جاب شوية دول, بعد فترة ابتدت تجيب تاني يساكر وزبلون ودينا. فدينا هي بنت ليئة, وأنا هتكلم عنها شوية النهاردة, وهتكلم عنها شوية كمان المرة الجاية. دي دول أولاد ليئة. وبعد كده رحيل أنجبت يعني منه يوسف, وأنجبت منه بنيامين. طيب نكمل. بلها دي كانت جارية رحيل. ولو نقرأ في القصص هنكتشف إنه إيه اللي حاصل. هنعرف إنه لما رحيل ما جابتش أولاد زعلت جدا وضاقت, وقالت له خد جاريتي منها بتجيب أولاد. الأولاد دول هيكونوا يعني باسمي أنا. إحنا يعني في الوقت زمان كان ده اللي بيحصل, إنه لما كانت الزوجة مش بتنجب أطفال كانت بتبقى النتيجة إنه بتخليه يتزوج من الجارية بتاعته أو جاريتها هي. ومنها لما بتجيب أولاد, الأولاد دول بتكتبوا باسم الزوجة, زي بالضبط سارة ما عملت كده مع إبراهيم. فلما رحيل ما جابتش أولاد قالت له خد بلها جاريتي وهات منها أطفال. وساعتها جاب منها دان وجاب منها نفتالي. طيب بعد كده خد زلفة, وزلفة دي جارية ليئة. لما ليئة جابت الأربع أولاد دول اللي هو رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا, عملت كده اكتشفت انه هي وقفت في الوقت ده, وقفت يعني قعدت وقت بتجيبش أطفال تاني. وبعدين شافت بلها جابت دان ونفتالي, فقالت طب خد زلفة هات منها أطفال, علشان برضو بيبقى يعني بيعتبر ان هم أولادها هي. ففعلا خدها, خد زلفة اللي هي جارية ليئة, وأنجب منها جاد, وأنجب منها كمان آشير. لو جينا بقى نشوف الترتيب بتاع الأولاد بحسب الكتاب المقدس, يعني الأكبر فالأصغر فالأصغر, بغض النظر عن الزوجات. فأولاد يعقوب كانوا كده رأوبين اللي هو البكري, شمعون, لاوي, يهوذا, وبعدين دان ونفتالي اللي هم أولاد بلها, وبعد كده جاد وأشير اللي هم أولاد زلفة, وبعدين يساكر وزبلون ودينا ولاد ليئة, وبعد كده يوسف وبنيامين أولاد رحيل.
2: برنامج نقطة ومن أول السطر, سكتك للتغيير.
1: رجعت لكم تاني ومكملين بقى قصة يعقوب. برحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. وعايزة أقرأ تعليق طوبة لينا بتقول الشيء اللي بيميز عائلة يعقوب هو التمييز بين الأولاد. ده حقيقي, هو كان التمييز يعني كان بيفرق بين الولاد، ودي كانت شيء صعب جدا طبعا. أنا حبيت أعرفكم بأولاد يعقوب وهم أولاد مين، يعني أنا كنت عايزة أقول لكم دول ولاد مين ودول ولاد مين، ومين الجواري اللي أخدهم، ومين الشخصية اللي هي جاب الولاد اللي جابهم من ليئة واللي جابهم من رحيل، علشان بس تبقوا مستوعبين الفكرة وإحنا بقى داخلين على التمييز. ده مهم أوي إن إحنا نبقى مدركينه، لأنه يعقوب الحقيقة خد صفة التمييز أو خد طريقة التمييز وإن هو يميز حد عن حد من بابا ومامته، وابتدى يوزعها وابتدى يطبقها مش بس على أولاده لكن كمان على زوجاته، وده اللي هنشوفه مع بعض. هو ابتدى يبقى فيه تمييز واضح جدا جدا جدا بين رحيل وليئة، حتى لو كان يعني بيحب رحيل وحس إنه ليئة خدها كده زي بقول كده تخليص حق، يعني باباها لبان ادهاله علشان هي اللي لازم تتجوز الأول، بس الفكرة إنه كان الطبيعي انه يتعامل معها بطريقه مختلفه، لكن اللي حصل كان بيتعامل معها بطريقه صعبه جدا جدا، وده خلى في منافسه رهيبه بين ليئة وبين رحيل. يعني لما رحيل اكتشفت انها مش بتجيب اولاد زي ليئة قالت له خد جاريتي، ولما ليئة وقفت شويه خلفه ولقت ان هو اخذ جاريه رحيل قالت له خد جاريتي، كان في دايما يعني منافسه رهيبه. المنافسه دي اساسها هو انه كان يعقوب بيميز بيحب رحيل اكتر من ليئة، ووصلت لمرحلة ان ولاد ليئة كانوا بيحاولوا يساعدوها، وده هنلاقيه في تكوين 30 من 14 ل 17 بيقول كده: ومضى رأوبين، ورأوبين ده هو الابن البكر اللي هو ابن ليئة، ومضى في ايام حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل وجاء به الى ليئة امي، فقالت رحيل لليئة اعطني من لفاح ابنك، فقالت لها اقليل انك اخذت رجلي فتأخذين لفاح ابني ايضا، فقالت رحيل إذن يضجع معك الليلة عوضا عن لفاح ابنك. فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت إلي تجي لأني قد استأجرتك بلفاح ابني، فضجع معها تلك الليلة وسمع الله لليئة فحبلت ولدت ليعقوب ابنا خامسا. الفقرة دي رهيبة خطيرة جدا، بنشوف فيها المنافسة وبنشوف فيها قد إيه فعلا يعقوب كان بعيد عن ليئة. في البداية كده اللفاح اللي هو بيتسمى بالتفاح الجنة، كانوا في اليهود بيسموه كده تفاح الجنة، ليه؟ لأنه كانوا بيعتقدوا أنه اللفاح ده بيخلي الزوج يحب الزوجة، وكمان يعني ده دي حاجة، والحاجة التانية أنه تجيب أطفال يعني يزيد من إخصاب الزوجة. فهنا رأوبين على قد ما شاف ان مامته مكروهة من الاب، على قد ما كان عايز يخليها تبقى مبسوطة، يعني كانت الموضوع جوه العيلة جوه الولاد نفسهم، فجاب لها اللفاح. فلما شافت كده رحيل عايزة تاخد منها اللفاح ليه؟ علشان خاطر تجيب أطفال. يبقى ليه كانت عايزة عشان محبة زوجها ليها تزيد، ورحيل كانت عايزة عشان الأطفال. هنا بقى بنشوف انه غالبا بنسبه كبيره جدا انه يعقوب كان بعيد تماما عن ليئة، او كان عايش طول الوقت مع رحيل من كذا حاجه. اولا هي ليئة نفسها قالت اقليل انك اخذتي رجلي، يعني واضح انها خدته، فبقاش ليئة ما بقاش معاها، فيعني مش كفايه انت اخذتيه كمان عايزه تاخدي اللفاح فتزيد محبتك محبه ايه اللي انت عايزاه. فدي فكره، فدي النقطه الاولانيه بنشوف منها انه كان يعقوب تماما بعيد عن ليئة وقريب اكتر من رحيل. عشان كده رأوبين لما شاف اللفاح طلع يجري اداه لمامته. وعلى فكرة رأوبين في الوقت ده يعني مش هنقول هو كان راجل وواعي، لا، هو طالعين الولاد طالعين هم صغيرين شايفين ده، يعني الأغلب هو كان مراهق لأنه في الوقت ده كان لسه ما جاش بقية إخواته. يعني هو بعد كده جاب الابن الخامس، لما بيقول الكتاب أنه جه الابن الخامس ليعقوب، فهو كان لسه، وولاد بلها كانت بعديها بعد آخر الطفل الليئة اللي هو اليهوذا، لكن كان لسه ليئة ما جابتش بقية أولادها. فممكن يبقى رأوبين في الوقت ده مش كبير، مش شاب فاهم، هو مراهق شاف مامته وشاف تعبها فحب ان يكون معاها وبيسندها، لانه شاف بابا قد ايه هو مميز مرات ابوه عنه اللي هو رحيل، هي خالته بس بالنسبة له هي بتاخد او هي واخدة الاب منهم، على فكرة كان منهم كعيلة كمان، وده هنحكي شوية. ونقطة كمان انه مش بس الجملة دي، ده هي الفكرة انها كمان لما بتقول له انا استأجرتك النهاردة، يعني هي كلمة غريبة قوي، يعني استأجرتك النهاردة، يعني يعني هي انت بتعبي النهاردة، انت هتجيلي النهاردة، واضح انه ما كانش بيجيلها، فهي قالت لا انت خلاص جايلي النهاردة. فدي برضو جملة صعبة خالص، انه غالبا ما كانش بيروح لها، ما كانش بيهتم بيها. مش بس كده، ليه كانت مكروهة؟ هي عارفة انها كانت مكروهة، ودي من معاني اسماء اولادها بصفة عامة. فهلاقيها كده بداية من رأوبين في تكوين 29 32 34 بيقول كده انه فحبلت ليئة وولدت ابنا ودعت اسمه رأوبين. ليه بقى؟ لانها قالت ان الرب قد نظر الى مذلتي، انه الان يحبني رجلي. فهي عارفة ومدركة من اول طفل، هي عارفة كده. وبعدين بيقول وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت ان الرب قد سمع اني مكروهة فاعطاني هذا ايضا. واضح كده، يعني شايفين الأسماء قد إيه موجعة، وقد إيه بتوضح أن يعقوب ما كانش عادل ولا منصف بين رحيل وبين ليئة، وقد إيه كان فيه تمييز زي ما هو تعلم من مامته كده أن كان فيه تمييز. وبعدين وحبلت أيضا ولدت ابنا وقالت الآن هذه المرة يقترن بي رجلي لأني ولدت له ثلاثة بنين، لذا دعي اسمه لاوي. وبعدين لما جابت أطفال تاني في المرة التانية اللي هو من تكوين 30-19-20 بل وحبلت أيضا ليئة وولدت ابنا سادسا ليعقوب، فقالت لي قد وهبني الله هبة حسنة الآن يساكنني رجلي. فواضح أنه كان مش معاها لأني ولدت له ستة بنين فدعت اسمه زبلون. من الكلام اللي بتقوله ليئة من الواضح جدا طبعا أنه كان في فرقة تمييز، ما كانش أبدا أبدا يعقوب ما كانش حيادي، ما كانش منصف للزوجتين، وهو كان مع رحيل وتقريبا ليئة ما كانش معاها خالص. وبنشوف إن ده ظلم، وده حصل لما كان هو مع مامته، لما برضو حصل تمييز اللي حصل إنه كان في ظلم العيسو، وده هنقوله في الوقت الجاي. ليه ظلم العيسو؟ بالرغم إن البركة كانت موجودة ليعقوب، لكن تم أخذها بصورة فيها ظلم. يمكن لو كان من الأول معروف إنه البركة دي هتبقى ليعقوب، يمكن لو كانت الأم بتقدم محبة لعيسو ما كانش حصل إحساس عيسو بالمرارة. وده اللي هقوله في الوقت الجاي، لسه مكملين مع بعض ليه التمييز كان حاصل فيه مرارة. ومش بس تمييز، احنا كان عندنا مشكلة تانية برضو هنحكيها في الحلقة إن شاء الله، يعني إذا كان الوقت بكافي هنحكي أكتر وأكتر إن وجود تمييز وجود حاجات تانية بتخلي مشاعر المرارة والألم بتبقى موجودة. من ضمنها هنا زي ما احنا شايفين إنه زي ما عمل كده وزي ما خلى أخوي يجرب الأمر ده بالرغم أنه البركة كانت لي، لكن بقول تاني كانت ممكن تعمل بطريقة مختلفة ما فيهاش ألم. نفس اللي عمله مع رفقة ضد والده وضد أخوه، هو نفس الأمر والتمييز اللي عمله مع رحيل ومع ليئة، فحصل أنه كان في مرارة جوه قلب ليئة بتحاول أنها تبقى بتاخد أو تشتري محبة الزوج. بس الحقيقة يعقوب ما كانش عنده الأزمة دي مع أولاد مع مراتاته بس، ده كمان كانت عنده نفس المشكلة مع أولاده.

0: يومك معنا على راديو سم.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل ومكملين حلقتنا عن يعقوب وأسرته، قد إيه طريقة التربية اللي كان في وسطيها يعقوب أثرت عليه، وهنشوف كمان إزاي بتأثر على الأولاد. بس الأول خليني أكون برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك. سناء أهلا بيك يا سناء، مساء النور حبيبتي. سوسن أهلا بيك يا سوسن، مساء الخير. سوسن بتقول: كنت أعرف إنه في نتائج صعبة إنك تميزي شخص عن شخص في العيلة في القرايب، بس شكرا حضرتك فتحتي عيني على أمور كثيرة ما كنت شايفاها. شكرا يا سناء، على شكرا يا سوسن على تشجيعك. منار أهلا بيك يا منار، وحشتيني جدا. بتقول كده: الرب يباركك دكتورة هايدي على التعليم الواضح والدقيق لكلمة الله المشجعة والمحذرة لينا. شكرا قوي قوي يا منار على تعليقك المميز. سناء بتقول: أصعب شيء على الولاد عندما يروا التمييز والتفرقة بينهم كمية الألم والوجع اللي بيمروا بها قوية جدا وكثيرة عليهم، ولا يزال يوجد ونحن في هذا الزمن كثير مثل يعقوب. شكرا جدا يا سناء، وأنا لسه ما كملتش بقى، ده انت هتشوفي كمان حاجات أصعب من كده يعني حقيقي، وهتشوفي تأثير صعب خالص على الولاد. توبة: أخطر حاجة التمييز بين الأولاد، ده بيؤدي إلى الكراهية بين الأولاد والغيرة. شكرا جدا يا توبة، ده حقيقي جدا جدا. تعالوا نكمل مع بعض. احنا أخدنا أن يعقوب عمل تمييز بين الزوجتين، وطبعا ده عمل قلق في وسط الولاد، لكن الأمر ما توقفش عند كده. الأمر أنه كان بيميز بين أولاده، والحقيقة ده بيظهر في موقفين. يمكن احنا طول الوقت عنينا أكتر على يوسف، بس تعال أقول لكم على موقف لما قريته قد إيه حسيت إنه يعقوب كان حقيقي صعب جدا، وكان بيميز قوي قوي أولاد رحيل عن بقية الأولاد بصورة صعبة جدا. الموقف ده لما راح يقابل أخوه، يعني هو لما ساب لبان بقى خاله وعايز يروح يتحرك ناحية أرضه، فهو كان رايح يقابل وعارف إن أخوه جاي لقي يتقابل مع اللي هو عايزه. تعالوا نشوف ترتيب أسرته كان عاملها إزاي. يعني هو ماشي عشان يقابل عيسو، راح مرتب كده أسرته مين يقابله الأول ومين يقابله الثاني والثالث والأخير. هنشوفه في تكوين 33 عدد 1 و2. بيقول كده: ورفع يعقوب عينيه ونظر، وإذ عيسو مقبل ومعه 400 رجل. يعني تقريبا جيش، 400 مش زي دلوقتي، 400 في الوقت ده يعني جيش، هو شايف إنه في جيش جاي عليه. أقسم الأولاد على لي أو على رحيل وعلى الجاريتين، ووضع، نشوف بقى التقسيم، ووضع الجاريتين وأولدهما في الأول أولا، وليئة وأولادها وراءهم، ورحيل ويوسف فكشة سلجابة بنيامين أخيرا. تعالوا كده نتخيل الموضوع. يعقوب شايف 400 راجل جاي عليه، فهم داخلين على حرب، فقسم. فالتقسيمة ما كانش انه فيه عبيد والحريم كلهم وراء، لا، التقسيمة ممكن يبقى كان فيه عبيد قدامه، لكن التقسيمة اللي توجع واللي احنا شايفينها انه حط الجواري بولادهم، يعني ولاده، يعني اللي احنا قلنا عليه جاد وأشير ونفتالي اللي هم ولاده برضو، حطهم في الاول، وبعدين ليئة بولادها تاني واحدة اللي هم اللي بعدها، وبعدين رحيل آخر واحد. فاللي هيجي هيضرب في أول ناس اللي هم مين؟ اللي هم أولاده بس من الجواري، وبعدين هيخش في تاني ناس اللي هم أولاده بس من ليئة. يكون هو لحق علشان خاطر يحمي مين؟ يحمي الباقي، يحمي الشخصيات التانية اللي هم رحيل وولاده، ويعني ممكن يكون بيحمي شوية من ليئة. أنا مش قادرة أتخيل إيه الفكرة أو إيه الصورة أو إيه الرسالة اللي وصلت لولاده دول. إيه الصورة اللي وصلت لولاد الجواري اللي هم ولاده؟ إحنا بنقول الولاد الجواري إن هما فعلا ولاد بلها وزلفة. إيه الصورة اللي وصلت لهم لما يشوف إن هما محطوطين في الأول في مواجهة العدو اللي هو مضحي بيهم اللي مش مهم، ولما يشوف إخواتهم هم ورا محميين؟ أنا مش عارفة إيه الصورة وإيه الرسالة اللي ممكن توصل لولاده في وضع زي كده.
2: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
1: الموقف الثاني يمكن احنا عارفينه، الموقف الثاني اللي هو بيقول كده: وأما إسرائيل اللي هو يعقوب يعني، فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه. تعالوا شوفوا التبرير اللي لما نحب حد من أولادنا أكثر من حد بندي التبرير، بيقول كده: لأنه ابن شيخوخته. طب ما انت عندك يعني كل الولاد مفروض يبقوا واحد، بس هو لأنه كان ابن شيخ أختي، فهو ده غالبا التبرير اللي كان حطه قدامه أن يوسف ده ابن شيخ أختي، فعشان كده كان بيحب يوسف أكتر. وعمل إيه؟ صنع له قميصا ملونا. فده كان التمييز وده التبرير. وكثيرا ما نبرر الحتة اللي زي كده لما بنميز بين أولادنا، بس بتبقى نتيجة صعبة جدا، وهقول بعد كده النتيجة إيه. وطبعا حدكم أكيد عارفين جزء من النتيجة، بس في حتة تانية عايزة أشارككم بيها. دي حاجة. الحاجة التانية في التمييز أنه يوسف هنا ما كانش بيروح يرعى، يعني هي مرة واحدة بس اللي راح رعى مع أولاده، ورجع قال له النميمة اللي كانوا بيقولوها، ودي أنا حكيها دلوقتي إذا كان في وقت يعني. لكن الفكرة أنه بعدها ما راحش تاني، يعني بيقول كده ومضى إخوته ليرعى غنم أبيه عند شكيم، بس يوسف مش معهم. فهو ميز يوسف وكأنه هو فعلا الأمير، يعني هو مش بس لبسه القميص الملون اللي بيقول أنه هو أمير، لا ده تمييزه أنه كان قاعد كأنه فعلا أمير، ما بيشتغلش، قاعد جنب بابا ما بيعملش أي حاجة. ده هنلاقيها في تكوين 37:12. يعقوب اتعلم التمييز بين الأبناء من بابا ومامته إسحاق ورفقة، كبر وأصبح رب أسرة، وهو كمان بقى ينفذ سياسة التمييز سواء بين زوجاته أو بين أولاده زي ما احنا شفنا. بس يا ترى النتيجة كانت ايه؟

0: يومك معنا على راديو سم.
1: رجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصة يعقوب وحياته سواء مع الأب والأم أو مع الأولاد. بس خلوني أكون بقرا التعليقات اللي جات لي. سناء بتقول إيه الظلم ده؟ حقيقي سناء ظلم رهيب. وعلى فكرة مامته برضو ظلمت عيسو بسبب التمييز، وده هقوله المرة الجاية إزاي ظلمته. إفرايم أهلا بيكي إفرايم، وحشاني جدا من زمان قوي مش بشوفك يا حبيبتي، أهلا بيكي أحب أشوفك دايما. منار بتقول حاجة حلوة، وصل لأولاد ورسالة كراهية ورفضه، ده بيظهر في تعاملهم مع يوسف حقيقي وكراهيتهم لي عندما فكروا بقتله أو بيعه للإسماعيليين. شكرا جدا، دي بتبقى نتيجة التمييز الطبيعي جدا بين الأولاد. فتعالوا كده بقى نشوف لما يعقوب رتربى في وسط تمييز طلع بيعمل كده مع زوجاته وبيعمل كده مع الولاد. طب تعالوا بقى نشوف إيه اللي حصل، يعني تعالوا نشوف نتيجة أنه عمل كده مع أولاده إيه اللي حصل. حصل حاجتين، احنا يمكن طول الوقت شايفين كراهيتهم ليوسف، بس حصل حاجة في الاول كانت صعبة جدا، اللي هو زرع جواهم ضيق ومرارة من الاب. في تكوين 37 عدد 2 بيقول يوسف اذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع اخواته الغنم وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي ابيه، واتى يوسف بنميمتهم الرضيئة الى ابيهم. على فكرة زي ما قلت كده، بعد المرة دي هو ما راحش يعني عمل يعني اشتغل تاني في رعي الأغنام، دي كانت آخر مرة، يعني دي ملحوظة كنت عايزة أقولها. بس أنا خلينا كده نرجع للآية. واخدين بالكم أولاد مين اللي كانوا مع يوسف واللي قالوا نميمة رضيئة في باباهم؟ أولاد بلها وأولاد زلفة. فاكرين دول مين؟ دول اللي يعقوب حطهم في الأول خالص عشان يواجهوا الخطر، دول اللي شافوا أنه هو مش بيحبهم، دول اللي شافوا ان يعقوب معتبرهم معتبرهم انه كأنه مش ولاده، معتبرهم انه دول وكأنه عبيده، عشان كده حطهم في الاول، ما شافوش الأبوة الحقيقية منه في الموقف اللي زي كده. دول كان جواهم مرارة، عشان كده كانت نميمتهم رضية تجاه الأب. احيانا من غير ما بنحس لما بنكون في تمييز طفل عن طفل، الطفل التاني بتكون جواه مرارة، مرارة مش بس ناحية الأخ المميز، مرارة ناحية الأب أو الأم اللي بيميزه. لأنه ببساطة شديدة التمييز هو رسالة رفض، وده اللي شافوه أولاد يعقوب، خاصة أبناء بلها وزلفة اللي هم أبناء الجاريتين، بسبب الموقف اللي اتحطوا فيه في الأول وهم صغيرين مراهقين أطفال، بس هم شافوا الموقف ده كان قد إيه صعب عليهم. فأول حاجة تمييز، نتيجة وحصاد تمييز يعقوب لأولاده وللأمهات كمان، كانت نتيجة أنه الأولاد دول كان جواهم مرارة، عشان كده كان في نميمة رضية تجاه الأب. دي أول حاجة. تاني حاجة اللي تقريبا احنا غالبا كلنا عارفينها، هي بقى الكراهية الطفل المدلل. يعني الطفل المدلل عند يعقوب كرهوه، لما بيقول كده الكتاب انه يعقوب احب يوسف وجاب له القميص الملون. تكملت الآية بتقول فلما رأى اخوته ان اباهم احبه اكثر من جميع اخوته ابغضوه ولم يستطيعوا ان يكلموه بسلام. ودي كانت النتيجة، حصاد مرارة من الأب نفسه اللي بيميز، مرارة من الطفل المدلل المميز. دي كانت أول أسلوب في التربية اللي اتبعه يعقوب، وكانت النتيجة الحصاد أنه حصل مرارة تجاهه ومرارة كمان تجاه يوسف.
2: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: بسرعة كده أقول لكم النهاردة أخدنا إيه. النهاردة اتكلمنا عن أول طريقة في التربية ما كانتش صح من إسحاق ورفقة ليعقوب وعيسو، هي سياسة التفضيل أو التمييز. كان كل واحد بيحب طرف وأكتر من الطرف الثاني، والنتيجة أنه يعقوب طلع عنده نفس الصفة، فابتدى يبقى فيه تفضيل، عدم حيادية، تمييز، كان بيحب رحيل أكتر من ليئة، وطبعا الجريتين بالنسبة له ما كانش فيه أي تواصل بينهم خالص. وبنشوف ده لما كان بيتعامل مع رحيل بطريقة مختلفة، وبنشوف ده لما كان رافض ليئة تماما، وبنشوف ده كمان من معاني أسماء أبناء ليئة إذا كانوا بتعاني من عدم محبة يعقوب ليها. وبنشوف ده لما رأوا بين جاب لها لفاح علشان كان شايف معاناة مامته انه بابا مش بيحبها زي ما بيحب رحيل. مش بس كان التمييز اللي خده من اهله بين الزوجتين، لكن كمان كان التمييز بين اولاده، لدرجة انه في موقف عيسو اللي هي موقف بالنسبة له من قبل ما يعرف عيسو عايز ايه، بس بالنسبة له موقف حرب، اول ناس حطهم اولاده اللي من الجاريتين، وتاني ناس اولاده اللي من ليئة، واخر الناس عشان يضمن سلامتهم أولاده اللي أو يوسف اللي هو ابنه من رحيل. التمييز الرهيب ده وعدم اهتمامه بكل أولاده اهتمام واحد كانت النتيجة هي

0: مع عيسو ويعقوب كانت إيه، وإزاي دي أثرت على يعقوب وعلى كمان.
1: ودلوقتي لإعادة البرنامج.

دبل اسبريسو. بعد اذنكم هكلمكم النهارده عن تجربتي الشخصيه. لما بتزيد الضغوط المادية والنفسية في الشغل وفي البيت واللي كنت عامل حسابه أو كنت فاكر إن أنا حاسبه صح خرم مني، وفي الحالة دي الحقيقة إن أنا بعطل ومش بقدر على التفكير المنظم اللي كنت بفكر بيه قبل كده. وهنا بيجي دور الصديق الوفي اللي مش شبهي في الارتباك والكآبة، أو شريك الحياة المتعاون الهادي اللطيف، أو حتى البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني اللي فيه خبير تنمية بشرية أكلمه على الهواء مباشرة. لو مفيش بقى أي حد من دول لأي سبب كان، وفضل معايا كتاب وتليفون وموسيقى بحبها ومج القهوة المتعاون ورق وقلم وحاجات كده، يعني الحقيقة الحاجات دي بتنفع، بس كلام مع حد قدامي ولاقيه في أي وقت أكيد أروع من الأونلاين اللي بستخبى وراه وغالبا مش بيبين إن أنا ضعيف أو متورط قدام الناس. أهلا بكم في برنامج دبل إسبريسو. دبل إسبريسو بيدعوكم لحل جميل بسيط يهديكم ويرضيكم. اطفي الراديو واتكلم مع ربنا.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير، صباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتوني جدا من أول امبارح ومبسوطة كالعادة ان انا اكون معاكم في يوم جديد وحلقة جديدة نحكي وندردش ونفضفض ونلعب ونتناقش ونكتشف مع بعض تفاصيل وافكار كتيرة زي ما تعودنا كده من هنا وهناك. مبسوطة جدا ان انا اكون معاكم النهارده، لان حلقتنا النهارده حاسه كده انها من الحلقات اللي احنا محتاجين كده ايه نبص عليها من وقت للتاني. موضوعنا النهارده كده عايزين نعمل فيه كده حمله مقارنات. النهارده مش هنقارن ما بين حاجه ولا اتنين، احنا عندنا حمله مقارنات، وهي مش مقارنات على قد ما هي كده ايه بعض الصفات اللي بنسيء فهمها او بنسيء استخدامها، او نقول ايه بنزيد استخدامها زيادة عن الحد فبتبوظ مننا. يعني ايه صفة تبوظ مننا؟ عارفين بالبلدي كده المثل اللي بيقولك الحاجة لما تزيد عن حدها تتقلب ضدها. احنا عايزين النهاردة كده نحكي في المثل ده، مش نحكي في المثل نفسه، لكن عايزين نحكي عن صفات وسلوكيات وافكار بنعيش بيها متخيلين انها كده في قمة الاتزان، وان الصفات دي قمة النبل، قمة الجمال، قمة العطاء، قمة التأمين للنفس. واما اجي كده النهاردة حطها تحت الفحص ألاقي إنها اتقلبت ضدها، إنها بقت عكس الصفة. النهاردة كده عايزين نحكي عن الصفات اللي المفروض إنها بتسهل حياتنا، لكن لإني أسأت استخدامها فهي اتقلبت العكس. النهاردة كده عايزاكم تكونوا بتحكوا معايا وتشاركوني من وجهة نظركم إيه الصفات اللي ممكن النهاردة كده زي ما سميناها وزي ما مكتوب كده في سؤال حلقتنا على لايف الفيسبوك، صفات توأم. ايه من وجهة نظرك الصفات اللي بيعتبروا توأم، بمعنى ان هم شبه بعض جدا ظاهريا لكن في المضمون الفرق ما بينهم فرق السماء والارض، فرق الحياة والموت زي ما بنقول. النهاردة كده كمان عايزاك تشاركنا وتقولي كده ايه الصفة اللي موجودة عندك وحاسس ان هي زادت عن حدها شوية ومحتاجة كده يتعملها اعادة اتزان. زي مثلا صفات كتيرة اتكلمنا عنها الوقت اللي فات في حلقات مختلفة، وليكن مثلا اولهم زي ما كنا بنحكي عن الطيبة، وحكينا عن ان الطيبة مش سذاجة، وكنا متخيلين انه ناس كتيرة بتبعد عن الطيبة لان الطيبة في مفهومهم هي السذاجة، والاتنين من وجهة نظرهم من برة الشخص الطيب والشخص الساذج الاتنين هادين، الاتنين جمال، الاتنين ما بيعترضوش، الاثنين، بس الفرق ما بينهم باطنيا فرق كبير جدا. فالنهارده شاركوني كده من وجهه نظركم ايه الصفه الحلوه اللي موجوده عندك، اللي حاسس كده او شايف ان هي موجوده في شخصيتك، بس حاسس كده ان الصفه دي ابتدت تزيد شويه فابتدت كده تعمل لك

0: قلق أو ابتدت تعمل عدم توازن. النهاردة كده هنكون بنحكي في الصفات ديت، فاستناكوا تشاركونا واستناكوا طبعا تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50. اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهاردة. متحمسة جدا ألعب معاكم ونتناقش في صفات كتيرة قوي النهاردة، هنحطها تحت الفحص ونشوف امتى بتبقى الجانب الحلو، امتى لما بتزيد عن حدها بتقلب ليه الجانب السلبي. متحمسة جدا لموضوعنا النهاردة، فخلونا نطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونبتدي كلامنا ونحكي اكتر مع بعض، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع

الواقع بيقول إن في ألم وضيق، لكن ربنا سندك ومعينك وقت الألم، زي ما بيقول في رسالة يعقوب أصحاح 12 وعدد 1: هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه بعدما ينجح ينال إكليل الحياة الذي وعد الله به الذين يحبونه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: رجعنا ليكم مره كمان ولسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما. فالنهارده متحمسه جدا اكون بتشارك معاكم موضوعنا. موضوعنا النهارده عايزين كده نجمع كل الصفات. خلينا نقول ايه، هنجمع الصفات الحلوه الجميله اللي عايزين كده نكون بنتسم بها، ونشوف كده الصفات دي لما بتزيد عن حدها بتتقلب لايه، وهل انا ممكن اكون عايش بالنقيض دوت وانا متخيل ان انا عايش الصفه الحلوه. ده اللي عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض النهارده، صفات توام لكن الفرق ما بينهم السماء والأرض. النهاردة كنت متحمسة جدا تكوني بتشاركوني كده من وجهة نظركو ايه هي صفات التوأم ديت، وهل في صفة حلوة انت حاس كده ان انت بتتمتع بيها بس خايف ان الصفة دي تزيد عن حدها لانها ممكن تتقلب لحاجة تاني، وليكن مثلا انا شايف نفسي طيب وخايف ان الطبة دي تقلب مني لسذاجة. النهارده كده هحكي لكم على امثله من التاريخ، امثله موجوده فعلا، امثله عاشت وسطينا وكانت متخيله ان هي بتتمتع بصفات حلوه، شطره، حكيمه، لكن الحقيقه ان هم كانوا النقيض تماما للصفات دي. فهستناكم كده انتوا كمان شاركوني من وجهه نظركم. ما تنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختاروا ارقامكم المفضله ونشوف كده الصندوق مخبلكوا ايه النهارده. طيب خلونا كده قبل ما نروح لاولى فقراتنا نصبح على صديقنا حاتم. يا حاتم صباح الخير والبركه. يا حاتم اخبارك ايه؟ حاتم بتغيب عننا كتير، طمنا عليك كده وعلى اخبارك، ومبسوطه جدا بوجودك معانا النهارده. هستنى كده تشاركنا في كل فقراتنا وتقولي كده من وجهة نظرك ايه الصفات اللي شايف انها لما بتزيد عن حدها بتتقلب للنقيض بتاعها، بس احنا بنبقى متخيلين ان احنا لسه متمتعين بالصفة الحلوة. فكر معايا كده. لكن حاتم بيصبح علينا بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع وأسرة راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك أختي ليليان ويبارك خدمتك ويستخدمك أكثر وأكثر لمجد اسمه القدوس دوما، وليكي وحشة وكل الزملاء بالراديو. احنا كمان مفتقدين وجودك معانا يا حاتم، حقيقي كده من الناس المميزة ودايما مشاركاتها كده مضيئة زي ما بنقول. متحمسة جدا أسمع رأيك ومشاركاتك يا حاتم. لكن كمان بنصبح على مارتينا. يا مارتينا صباح الخيرات، فينك يا شيخ مارتينا؟ عايزة أقول إيه، بقالك كام سنة يا مارتينا ما بتشاركناش؟ يعني ينفع كده؟ احنا مش بنتكلم دلوقتي بالحلقات ولا بالشهور، بقالنا كام سنة يا مارتينا ما شفناكيش معانا كده في صباح سما. وحشنا جدا ومفتقدين مشاركاتك، وحالا اشوف لك رقم 19 النهاردة من الصندوق. لكن شاركيني كده من وجهة نظرك ايه الصفة اللي بتشوفي ان ناس كتيرة ممكن تكون بتعيش بيها، بس الصفة دي هم متخيلين ان هم واخدين الجانب الايجابي فيها، لكن الحقيقة انه لا، احنا قلبنا العكس النقيض. شاركينا كده لكن رقم 19 النهاردة. طيب بصي، رقم 19 النهاردة سهلة جدا وفتحت لك كده يعني ايه نقول اول مشاركة في موضوعنا. رقم 19 النهاردة بتقول نخلط كثيرا بين الصبر والانتظار. الصبر من الصفات اللي كتير مننا نفسه ان هو يكون بيتصف بيها، الشخص ده صبور. ويمكن حكينا في حلقة من قريب، يعني مش من بعيد، عن الفرق ما بين الصبر والانتظار. فكثيرا ما نخلط بين الصبر والانتظار، فالصبر لا يعني الجلوس ساكنين، بل يجب مواكبة العمل الحسيس لتحقيق الأهداف المنشودة. دي رقم 19 النهاردة يا مارتينا. رسالتك بتقولك خلي بالك ما تخلطيش ما بين الصبر والانتظار، فأمين كده ربنا يديك الحكمة ان انت تكوني بتفرقي ما بين الاتنين. شاركيني من وجهة نظرك كده ايه ممكن يكون الفرق ما بين الصبر والانتظار. يمكن احنا بما ان انت بقالك فترة غايبة فيعني ممكن تكوني ما سمعتيش الحلقة ديت، لكن حكينا من قريب على ان في فرق كبير جدا ما بين الصبر والانتظار، وما بين ان انا اكون صابر وانا بعمل اللي عليا وانا مستني بس وقت الحصاد بعد ما زرعت، وما بين الانتظار اللي فيه نوع من انواع الاستسلام اللي هو انا انا انا انا زرعت ومش لاقي نتيجه، فانا لقيت انه وليكن مثلا الارض ناشفه او الارض بور، فانا اقول خلاص انا مش هزرع تاني، فانا مش هحاول تاني، فانا مش هكتئب تاني، انا مش هسعى تاني، واديني بقى مستني لما الخير يجي. ويمكن هنا الخيط الرفيع ما بين الاتنين هو السعي، انا مستمر في السعي ولا انا وقفت. الصبر يمكن حكينا عن ان هو قوة، وحكينا عن انه استمرار للمحاولة واستمرار للسعي والصلاة والدعاء، في حين ان الانتظار استسلام وتخلي عن المحاولة وتخلي عن الشغف وفقدان الرضا وفقدان الرغبة في السعي، وأكيد دي حالة لا هترضيني ولا هتوصلني لهدفي ولا أكيد هتكون حالة مرضية لله، مش هو ده لله عايز يكون بيشوفني بي. فشاركيني أكتر كده من وجهة نظرك إيه الفرق ما بين الصبر والانتظار. الصبر يمكن حكينا عن ان هو فضيلة على انه انتظار نشط لكن مش انتظار سلبي. الشخص الصابر قلنا ان هو الشخص اللي بيعمل اللي عليه لكن مستني بس التوقيت الالهي، عكس الشخص في حالة انتظار سلبي مستسلم لسلبيته ومستسلم لشخصيته السلبية اللي اتغلبت عليه وقرر كده ان هو يكون بيوقف حياته بيوقف سعي المجرد، يمكن ان النتيجة اتأخرت شوية او ما كانتش زي ما هو عايزها. فحكينا يمكن كمان وقتها فكروا معايا كده فكروني حكينا ايه عن ايه، انه الصبر من الحاجات اللي بتبني، كمان الصبر من الحاجات اللي بتبني ارواحنا وبتبني ثقتنا اكتر في الله وبتعمق علاقتنا بيه عكس الاستسلام اللي بيهد عزيمتنا. فشاركيني اكتر كده يا مارتينا بصفات تاني حاجة كده شبه الصبر والانتظار لكن الفرق ما بينهم كبير جدا، محتاجين ندرك الفرق ما بينهم، وهل بتشوفي ان لسه في فروق تاني ما بين الصبر والانتظار. واستناك تلعبي معانا تاني عشان رقم 19 هنا طلعت لك رساله واحنا صندوقنا مليان العاب وتحديات ورسائل، فاستناكي كده تلعبي معانا تاني. كمان حاتم بيقول نشكرك يا رب لانك اهديتنا يوما جديدا، اشرق بنور وجهك علينا واعطنا ان نعمل كل ما يرضيك، نلجا اليك الهي بقلوب راضيه تطلب عونك، بدل همومنا بأفراح وأحلامنا إلى واقع، كن للمسافر رفيق الدرب، للمريض بلسم للشفاء، للحزين لمسة عزاء، للمضطهد الأمان والسلام، نطلب تحننك يا إلهنا الحنون فليس لنا غيرك، نلجأ إليه وقت الشدة والضيق، نعلم يا سيدي إنك قلت لنا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، ونحن نثق إن لكل شيء تحت السماء وقت، فلتكن إرادتك ومشيئتك دائما في حياتنا، لك كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. آمين يا حاتم، حقيقي بكون مبسوطة وسعيدة وممتنة جدا لكل مرة بتشاركنا فيها بصلاة غالية وصلاة مؤثرة، صلاة حقيقي كده بتبقى طالعة من القلب فبتوصل للقلب بسرعة. شكرا جدا ليك يا حاتم، واستناك كده تشاركنا أكتر في موضوعنا وتقولي كده إيه صفات اللي بتشوف إنها ممكن تكون من وجهة النظر الناس هم شبه بعض جدا لكن هم الفرق ما بينهم كبير جدا، فرق ما بينهم شعرة. النهاردة كده عايزين نحكي عن الشعرة اللي بتفصل ما بين الصفة ونقدها، اللي بتفصل ما بين الجانب الحلو والجانب السلبي. طيب كمان حاتم بيختار معانا رقم 25 ورقم 25 النهاردة، ماشي برضو رسالة، فيش حد لحد دلوقتي كده نشن على ألعاب. طيب رقم 25 النهاردة رسالة بتقول لا تفقد الأمل عندما تعتقد أن الأمر قد انتهى، يأتي الله لينقذك. النهاردة كده رسالتك بتقول لك تمسك بالأمل، تمسك بالرجاء، خليك مصدق كده أنه حتى لو الدنيا باظت خالص، حتى لو الدنيا ظلمت قوي، يأتي الله لك لينقذك، وده وعده دي رسالته ليك النهاردة يا حاتم. استنى كده تشاركني أكتر في موضوع انا ويت كمل لعبه معانا. كمان بنصبح على الجميله نانا، يا نانا صباح الخيرات، انت اللي محبوبه ووجودك دايما محبوب كده يا نانا، وحشاني من الحلقه اللي فاتت، يعني كنت بنساني كده الحلقه اللي فاتت، ومبسوطه ان انت معانا النهارده. طمنيني اجازه ولا شغل النهارده؟ عايزين نطمن كده بس على بعضينا. نانا هستناكي نلعب مع بعض في الصندوق، وكمان تشاركيني كده من وجهه نظرك بشكل شخصي في الأول، إيه الصفة اللي أنت بتشوفي أن أنت ممكن تكوني بتتمتعي بيها لكن بتشوفي أن لما بتزيد عن حدها أو خايفة أنها تزيد عن حدها علشان الموضوع ما يبقاش أوفر أو عشان الموضوع ما يقلبش ضدك، وهل قادرة تميزي ما بين الصفات ديات عامة في حياتنا؟ في صفات كتيرة جدا، يمكن من شوية كنت بحكي مع مارتينا على الصبر والانتظار لأنه طلع من الرسالة بتاعتها، لكن هل قادرة تميزي ما بين صفات المفروض انها صفات حلوة وعايزين اننا نكون بنتمتع بيها لكن للأسف اوقات كتيرة كده بتزيد مننا فبتتقلب ضدها؟ هستنيكي كده تشاركينا. خلونا كده قبل ما نكمل كلامنا احكي لكم على شوية قصص يا جماعة وكلها قصص لشخصيات عاشت معانا, عاشت وسطينا في الحياة اللي احنا عايشين فيها ديت. وكان الفرق ما بين الصفاتين عندهم كبير جدا. يمكن واحدة من الصفات برضو اللي حكينا عنها من قريب كانت الطيبة والسذاجة, وحكينا عن قد ايه في فرق كبير جدا ما بين الطيبة والسذاجة, وقلنا ان الفرق ما بين الاتنين هو النية, وانه كلنا نحب اننا نكون الشخص الطيب اللي قلبه ابيض الجميل, وقلنا ان دي نعمة واني اكون شخص طيب دي بركة. بس قلنا برضو ان الطيبة من غير حكمة بتتحول لسذاجة وتخليني فريسة لأي حد ان هو يكون بيستغل طيبتي ويستغل قلبي الابيض. وقلنا انه لو هنسمي كده النهاردة الفرق ما بين الصفات شعرة, وهنخلينا نقول كده ان الشعرة ما بين الطيبة والسذاجة هنا كانت الوعي او الحكمة. وقلنا ان الطيبة مش معناها ان انا اكون بفتح قلبي وافتح بيتي وافتح حياتي كده مشاعر لكل الناس, لكن معناها اني اكون محب, بس اكون واعي لخبث الناس اللي حواليا او لسوء نيتهم, او اني اكون زي ما الكتاب قال كده اني اكون حكيم كالحيات لكن وديع وبسيط زي الحمام, واكون واعي يمكن لتفاصيل حياتي. لكن حقيقة الخبر الاول او القصة الاولى اللي معانا النهاردة لملك اتعرف عنه ان هو كان طيب لدرجة السذاجة, الشعرة عنده هنا اتقطعت. القصة اللي معانا دلوقتي اقول قصة معانا هي عن ملك فرنسا الاخير قبل الثورة الفرنسية. دي قصة الملك لويس الستاشر. المؤرخين وصفوا الملك لويس الستاشر بانه كان شخص طيب جدا جدا جدا, ودي كانت طبعه الشخصي او دي كانت الصفة اللي بتميزه ان هو كان شخص لين, شخص طيب, شخص بسيط, ما كانش شخص شرير ولا شخص قاسي ولا شخص عنيف, وكان يعني بمحبة بيتمنى لشعبه ان هو يكون بيعيش سعيد ومبسوط ومرتاح, لكن كان بيفتقد تماما للذكاء السياسي او للصلابة في الحكم. وبسبب طيبته الزيادة ديت اللي تحولت لسذاجة وضعف في الشخصية, كان بيصدق المستشارين بتوعه في أي حاجة تتقله. عارفين كده أحيانا بقى في للحكام على مر التاريخ نسمع القصص دي, بقى في مستشار فاسد أو ليه نية مش سليمة أو نفسه يكون بيسعى ويوصل هو للحكم, فبتدي كده إيه يهمس فودن الملك بحاجات غير حقيقية. وده اللي حصل مع الملك لويس الستاشر بسبب ضعف شخصيته, فكان المستشارين بتوعه بيهمسوا فودنه بحاجات مش حقيقية, ضعفت أكتر ملكه أو حكمه, ما كانش بيقدر إن هو يكون بياخد أي موقف حازم أو حاسم ضد الفساد اللي بيحصل في البلاط الملكي, وكان بيخاف ياخد أي قرارات قوية علشان يصلح بيها الفساد أو الاقتصاد, خوفا من إن هو يكون حد بيتضايق منه أو حد بيزعل منه. بس كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن البلد انهارت منه والدنيا فرطت خالص, وقامت الثورة الفرنسية وانتهى بيه المطاف على المقصلة. فالطيبة هنا ما كانتش هي المنجي لي, لأن الطيبة هنا كانت من غير حكمة, كانت من غير وعي. هو سلامة نيته وتعاطفه مع الشعب وتعاطفه مع الآخرين وتعاطفه وسلامة نيته مع المستشارين والمحيطين بدون وعي وبدون قدرة على انه يكون بيقول لأ او انه يكون بياخد قرارات حاسمة, ضيعت منه الدنيا. لما كان محتاج في وقت من الوقت انه يكون بياخد قرارات حازمة ويقف كده بشدة في وجه الحاجات اللي هو معترض عليها, ما عملش كده. بسذاجة كان متخيل ان ده نوع من انواع ان هو بيحافظ على علاقاته مع الناس, مش عايز يزعل حد, لكن النتيجة كانت ايه؟ النتيجة انه يعني الثورة قامت وهو مات خلاص, يعني ملك وشلناه ويلا بقى قامت الثورة زي ما بيحصل في اي دولة يصور فيها الشعب على الحكم. لكن هنا محتاجين نفرق انه الطيبة هنا محتاجين نتعلم زي يكون ليها حدود. عارفين كده اي حاجة عايز ان انا اكون بحافظ عليها ببني حوالين منها سور, فانا محتاج ان انا اكون الطيبة بتاعتي دي مطعمة بالحكمة اللي بتبني سور حوالين حياتي عشان تحافظ عليه. الطيبة ان انا اكون مدرك انه في ذئاب بره, بس انا بختار ان انا اكون طيب, بس طيب بحكمة, طيب وعي وانا عارف ازاي هتعامل مع الذئاب اللي بره دي. فده فرق ما بين الطيبة والسذاجة. الملك لويس هنا ما كانش قادر يعمل كنترول ما بين الاثنين, او ما كانش عارف او ما كانش قادر يعمل فرق ما بين الاثنين, فكانت النتيجة انه فقد حياته. الحقيقة ان دي مش القصة الوحيدة اللي كان فيها شعرة فقدت أو شعرة اتقطعت ما بين صفتين هما نقيض لبعض. هما عارفين كده هنقول اللي هنسميهم ايه, الوجهين لعملة واحدة. كل الصفات اللي معانا النهاردة هما صفات توأم, هما صفات وجهين لعملة واحدة, لكن لأننا ما كناش حكماء كفاية في أننا نكون بنتعامل معاهم صح, قلبنا على الوجه اللي مش حكيم. طيب خليني كده قبل ما أكمل وأحكي لكم أكتر كده قصص تاني, أرجع للتعليقات ونانا وورودها وألوانها الجميلة. طيب نانا بتقول نسيت سماعاتي وأنا في الشغل لا أسمعك جيدا. طب في حد معاكي في المكتب يا نانا؟ شاركتيني قبل كده المره اللي فاتت لما نسيتي السماعات, يعني حظنا كان حلو ان كنتي قاعده لوحدك فكنتي عارفه تعلي الصوت براحتك, فطمنينا كده سمعينا ولا مش سمعينا, يعني وجودك من الحاجات المميزه ومشاركاتك دايما كده بتكون مميزه ومبهجه, فيعني نتمنى كده ان انت تكوني سمعينا دلوقتي يا نانا وتقدري ان انت تكوني بتشاركينا اكتر وتقدري كده تقولي لي او تحكي لي على صفات من وجهة نظرك كده هنقول ان هما الوجهين لعملة واحدة. احنا قلنا لحد دلوقتي ايه, يمكن من اللي قلناه ومن اللي طلع من الصندوق من قصص قلنا الطيبة والسذاجة, ونعتبر اننا قلنا مثلا صبر واستسلام او صبر وانتظار. فايه تاني يا جماعة؟ هما حاجات نقيض او حاجات عكس بعض, محتاجين كده نتعلم نفرق ما بينهم. لكن خلوني كده ارجع تاني لحاتم. حاتم بيشاركنا بيقول زيادة الصفات الحميدة عن حدها يحولها إلى نقيدها, فبدلا من جلب المنفعة تصبح مصدرا للضرر والاستنزاف النفسي. إليك أبرز هذه الصفات وكيف تنقلب أثارها عند المبالغة فيها. الكمال والمثالية, السعي للتمييز جيد لكن المبالغة فيه تخلق معايير مستحيلة تؤدي إلى التسويف, القلق المستمر والجلد الدائم للذات. دي نقطة. الكرم والعطاء محمود ولكن إذا زاد عن الحد فإنه يؤدي إلى الاستنزاف المالي والعاطفي واستغلال الآخرين لحاجة الشخص الدائمة للإرضاء. تالت صفتين التواضع اعتقد بقى الاتضاع والتواضع. التواضع مطلوب لكن الافراط فيه يتحول الى ضعف في الشخصيه وانعدام الثقه بالنفس مما يسهل على الاخرين تهميش دورك وحقوقك. التنظيم والترتيب, الحرص على النظام يرفع النتيجه الا ان الهوس به يتحول الى اضطراب نفسي قصري يمنع الشخص من الاسترخاء ويعيقه عن إنجاز المهام إذا لم تكن مثالية. الثقة بالنفس, الثقة تدفع للنجاح لكن تجاوزها للحد يولد غرور وتعالي مما ينفر الناس ويبعدك عن تقبل النصيحة أو التعلم من الأخطاء. التضحية والإيثار, مساعدة الآخرين من شيم الكرام لكن إهمال الذات لإرضاء الجميع يؤدي إلى الاحتراق النفسي وضياع الحقوق الشخصية. الله عليك يا حاتم. حاتم أنا عايزة أعلق على كل نقطة من دول, يعني حقيقي حاسة كده أن كل نقطة من دول نقدر أن احنا نعمل عنها حلقة كاملة لوحدة. طب أقول لكم على حاجة, خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع جدا ونرجع بعد الفاصل نصبح على بهاء. يا بهاء صباح الخير والبركة. بعد الفاصل أقول لك الأرقام ديت ونكمل باقي تعليقاتكم وناخد نقطة نقطة من مشاركات حاتم, لأن حاسة أن كل نقطة فيهم نقدر نحكي فيهم كتير جدا ونفرق ما بين الصفات اللي المفروض انها صفات محمودة كده زي ما حاتم بيقول لكن بتتقلب الناحية التانية. النهاردة مش عايزين نتكلم عن الابيض والاسود صفة حلوة وصفة وحشة, النهاردة عايزين نتكلم عن الشعر, المنطقة الرمادي اللي ما بين الابيض والاسود, الخيط الرفيع جدا اللي بيفصل ما بين الصفة اللي بتجمل حياتنا ونقدها, الصفة اللي ممكن تهد حياتي تهد سلامي تهد طاقتي. القاعدة بتقول انه اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. النهاردة ده كده عايزين نشوف ايه هو الحد او ايه هي الشعرة عشان نفضل في حالة الاتزان أو حالة الاعتدال من غير ما نفقد التوازن دوت. حاتم خليك معانا، خليكم معانا، هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، ما تروحوش في أي حتة.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهارده بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهارده بتقول:
1: قد تستطيع ان تغسل وجهك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير عينيك من النظرات النجسة. قد تستطيع أن تغسل رأسك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير عقلك من الأفكار النجسة. وقد تستطيع أن تغسل قدميك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير سلوكك وتصرفاتك. تستطيع أن تغسل يديك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير يديك من أخذ ما لا يحل لها. ناس كتيرة قوي مهتمة أنها تطهر نفسها من برة، تكون طاهرة وشها ورأسها وإيديها ورجلها. لكن هل يا ترى عمرك فكرت أن عينيك محتاجة تتغسل من جوه، ورأسك محتاجة تنضف من جوه، ورجليك محتاجة تسلك بطهارة، مش مجرد بالمية اللي من برة، لكن بالمية اللي من جوه؟ بدعوك النهاردة أنك تيجي للشخص المكتوب عنه أنه مختبر القلوب وفاحص الكلى، الله اللي مفيش حاجة تخفى عليه، اللي مهما اتطهرت من برة لكن من جوه نجس، هيفضل شايفك وعرفك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه كده مكملين وقتنا ومكملين يومنا مع بعض في صباح سما. لسه مستنياكم تشاركوني كده من وجهة نظركم ايه الصفات اللي تعتبر صفات عكس بعض، صفات نقيض لبعض لكن هما ظاهريا شبه بعض. الحقيقة قبل الفاصل حياتي مشاركنا بيه صفات كتيرة جدا، عايزة كده امسكهم صفة صفة نفصصهم مع بعض، لكن الاول كده خلوني ارجع عليه بهاء وصبح عليه مرة كمان. وبهاء كان بيختار من الصندوق رقم 7 ورقم 11، خلونا كده نشوف رقم 7. رقم 7 النهاردة يا بهاء رسالة بتقول لك: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. في أكتر وقت كده الدنيا مقلقة وصعبة والجو متنشن والامتحانات مش أحسن حاجة واللجنة شدة، يعني أمين كده تكون الدنيا حلوة، لكن رسالتك النهاردة تقول لك التفاؤل هيديك هدوء أعصاب. والتفاؤل هنا ثقة يا رب أن أنت معايا، أن أنت هتكمل، أن أنا عملت عليا وأنت هتكون بتكمل. كمان رقم 11، رقم 11 برضو رسالة، ما فيش حد منشن على الألعاب النهاردة يا جماعة، ماشي. رقم 11 النهاردة رسالة بتقول: قم بواجبك وأكثر قليلا وسيأتي المستقبل من تلقاء نفسك. دي علامة يا مارد بقى، دي رسالة ليك النهاردة، يعني حقيقي ده اختيار كماليش دعوة. رسالتك النهاردة بتقول: قم بواجبك وأكثر قليلا، اعمل اللي عليك وزيادة شوية. عارف كده ماما تيجي تقول لك اعمل اللي عليك وزيادة، اعمل اللي عليك وزيادة والمستقبل سيأتي من تلقاء نفسه. فأمين كده ربنا يكون دايما محسسك ان هو معاك وان هو في ظهرك يا بهاء، بيقول لك بس اعمل انت اللي عليك وملكش دعوة بالنتيجة، ملكش دعوة بالباقي، المستقبل ده بتاعي انا. كمان نانا بتختار رقم 31 وبعدها رقم 22 ليا، ده الدلع دوت. طيب خلينا كده نشوف 31 الاول وربي بقى سؤال بقى. طيب رقم 31 سؤال، رقم 31 النهاردة سؤال بيقول: ايه اغرب مكان لقيت فيه حاجة ضايعة منك كنت بتدور عليها بقالك سنين؟ الناس اللي بتضيع حاجات كده، عارف كده احيانا بتحط حاجة في مكان وترجع تدور عليها ما تلاقيهاش. فالنهاردة كده رقم 31 بتسألك يا نانا: ايه اغرب مكان ضيعتي فيه حاجة ولقيتيها، واللي هو قعدتي تسألي ايه جابها هنا، انا مضيعها في الحتة الفلانية مثلا، ايه جابها هنا او جات هنا ازاي؟ فاحكي لنا كده موقف حسيتي فيه او سألتي فيه نفسك السؤال ده، ايه اللي جابها هنا او ايه اغرب مكان ضيعتي فيه حاجة. لكن رقم 22 كمان رسالة، ماشي ماشي رسالة رقم 22 دي ليا صح؟ رقم 22 رسالة بتقول ليست الحرية غياب الالتزامات إنما هي القدرة على اختيار ما هو أفضل لي وألزم نفسي بي. ممكن كل سنة نحكي الحلقة اللي فاتت في فكرة الحرية ديت، وإنه قلنا إنه اختياري للمسؤوليات وتحملها ده اعظم انواع الحريه. فامين كده ربنا دايما يدينا القوه ديت اننا نختار مسؤولياتنا ونختار التزاماتنا ونكون قادرين على اننا نكون بنلتزم بيها فعلا. دي رقم 22 يا نانا، يا رب تكوني كده سمعانا ومتابعه معانا وتشاركينا اكتر. كمان بهاء بيشاركنا بيقول يوما، يا بهاء انا لمحتك، طيب يعني هدور عليه تاني بس. نانا بتقول من فضلك اكتبي تعليقاتك مقطع مقطع، هذا طويلة جدا. ايوه ده هي بتشارك حاتم. طيب بصي ما تلاقيش، انا هفصصها لك دلوقتي، هفصص انا مشاركه حاتم دلوقتي واحكيها لك صفه صفه، لانه حاتم فعلا مشاركنا بصفات كتيره جدا وكلها حقيقيه جدا، كلها لو جينا ركزنا فيها كده هنلاقي ان هي الصفه ولو ما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. طب خلينا كده نبتدي نفصص الصفات اللي حاتم شاركنا بيها. حاتم بدأ معانا بالكمال والمثالية وقال إن السعي للتميز جيد لكن المبالغة فيه تخلق معايير مستحيلة تؤدي إلى التسويف والقلق المستمر والجلد الدائم للذات. وده من الحاجات الحقيقية جدا، فكرة إن أنا لما باجي أعمل الحاجة أنا عايزها تطلع perfect، أنا عايزها تطلع مثالية، أنا عايزها تطلع مفهاش غلطة. بس في فرق ما بين المثالية وفرق ما بين ان يكون عندي هوس بالكمال. المثالية مفهومها الايجابي هي ان انا يكون عندي رغبة بان انا اكون بقدم افضل ما عندي، لكن الهوس بالكمال هو اني ارفض اي حاجة غير انها تكون 100% انها تكون بيرفكت. وده فعلا مش هيعمل اي حاجة غير انه يخليني طول الوقت مش راضي عن نفسي، طول الوقت تعيس. الخط الرفيع هنا او الشعر الرفيع هنا ان انا محتاج اتقبل نفسي بامكانياتي وبحدود مجهودي. المثالية معناها ان انا هجتهد اني اقدم افضل ما عندي بافضل جودة ممكنة، لكن الهوس بالكمال ان الحاجة لو ما كانتش بيرفكت 100% فانا فاشل، او الحاجة دي ما تنفعش، او الحاجة دي غلط. كتير بنضيع حياتنا في انتظار ان الحاجة تبقى 100% او ان اللحظة تكون مثالية او ان الشغل يبقى بيرفكت، لدرجة اننا اوقات كتيرة بنقع في الفخ اللي حاتم بيقول عليه التسويف، بنخاف نبدأ. الهوس بالكمال هو سجن بيمنعنا من الاستمتاع بالبساطة وبالجمال وبالمتاح، ونستمتع بإمكانياتي اللي ممكن يكون فيها بعض العيوب الصغيرة، والعيوب الصغيرة دي ما هياش عيب على فكرة. طيب ايه تاني؟ حاتم شاركنا بحاجات كتير الحقيقة. طب بصوا اقولكوا على حاجة، نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر في باقي المشاركات اللي حاتم بيشاركنا بيها. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

0: امسك ورقة وقلم وابدأ خطط. خطط أحلامك وأفكارك، حتى لو أحلام مش منطقية ولا عقلانية وممكن يتقال عليها تعجيزية. اغلط على الورق في التخطيط والأحلام، وبعدين فلترها وعدل فيها، وبعد ما تنتهي منها هتبدأ تشوف إيه اللي ينفع يتحول لأهداف قابلة للقياس وينفع تتحقق في فترة زمنية معينة. كل دقيقة تخطيط بتوفر 4 في التنفيذ. خطط واكتب واحكم لك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه مكملين مع بعض كده في صفات لو زادت عن حدها يعني ربنا يستر ما تقلبش ضدها. وصلنا كده آخر حاجة مع حاتم، كان بيشاركنا، قلنا هنفصص كده كل النقط اللي حاتم شاركنا بيها. كان بيشاركنا أول حاجة عن الكمال والمثالية، وحكينا قد إيه لما المثالية بتزيد عن حدها بتوصل إن أنا بفقد متعة الحاجة. كمان حاتم كان بيشاركنا بالكرم وقال إن العطاء محمود، لكن إذا زاد عن الحد فإنه يؤدي إلى الاستنزاف المالي والعاطفي واستغلال الآخرين لحاجة الشخص الدائمة للإرضاء. أوقات كتيرة فعلا في ناس كتيرة بتقع في الفخ دوت، إن أنا متخيل إن أنا عايز أكون شخص كريم، عايز إن أنا أكون شخص معطاء، شخص اللي الناس بتقول عليه شخص كريم، فأفضل أدي أدي أدي وأنا متخيل إن أنا كده يعني مفيش مني. الكرم أو العطاء لما بيكون من فيض النعمة بقلب فرحان بقلب حكيم عايز يدي بجد، ده بيكون زي ما حاتم كان بيقول كده بيكون عطاء محمود. لكن لما بيزيد عن حده بيتحول لنوع من الاستنزاف، أو ممكن يتحول لنوع من أنواع التبذير. أنا مش بقيت هنا بدي لأني عايز أدي، أو بدي وأنا مش قادر أعمل كنترول فبستنزف، لا، ده واحدة من مشاكل العطاء الزيادة أو الكرم الزيادة اللي بدون حكمة لما شعرة التوازن بتتقطع، أنه أنا كمان بتحول لشخص مبذر مش شخص معطاء أو مش شخص كريم. والمبذر هنا بيبقى عنده رغبة في الظهور أكتر من إن هو يكون زي ما حاتم كان بيشاركنا هنا رغبة في استجداء رضا الناس. هو أنا مش بس عايز أرضيهم، لأ، ده أنا عايزهم كمان يشوفوني، أنا عايز أظهر كده قدام الناس بأن أنا شخص المعين، الشخص المعطي. فالشعرة هنا النية، أنا نيتي إيه واللي قدامي محتاج لحد فين. فممكن نقول الشعرة هنا النية والاحتياج. العطاء أو العطاء المحمود أو الكرم هو إن أنا أدي المحتاج وشارك اللي حوالين مني من النعم والبركات اللي معايا أو من رزقي زي ما بنقول، لكن هحافظ على التوازن. إن أنا مثلا مش هاخد من احتياجات بيتي علشان أروح أدي ببزخ للناس عشان بس الناس يقولوا علي إن أنا شخص كريم أو إن أنا شخص معطاء. ده العطاء الحكيم. لكن العطاء لما بيبقى رغبة في الاستجداء أو العطاء لما بيتحول لنوع من التبذير، فأنا هنا بدي ببذخ لا يرضي الله ولا الناس محتاجاه، أنا بس عايز أدي عشان يتقال إن أنا بدي، أو أنا بدي علشان يحبوني. ده بذخ أو ده تبذير. وأحيانا الشخص دوت بيدي من حاجة هو مش بيملكها أساسا، هو بيدي لأنه أنا بس عايز يتقال إن أنا بدي أنا معطاء. الكرم صفة حلوة، إني أكون شخص كريم أو إن أنا أكون شخص معطاء أو العطاء المحمود زي ما حاتم كان بيشاركنا كده، ده صفة حلوة، صفة جميلة وصفة إلهية على فكرة، العطاء أو الكرم. لكن صفة التبذير دي صفة استهلاكية. الشخص الكريم بيدي لأنه حابب ان هو يكون بيدي، او الشخص المعطي حابب ان هو يكون بيدي من فيض محبته ومن فيض قلبه بيدي بيعطي. لكن المبذر بيصرف بس عشان يتقال عليه فلان كريم، او علشان يستجدي زي ما حاتم كان بيقول يستجدي محبة الناس. شتان ما بين الكرم او العطاء المحمود وما بين العطاء الاستجداء ارضاء الاخرين او العطاء اللي رغبة في الظهور. أنا محتاجة أفرق ما بين الاتنين. خليني أحكي لكم كده قبل ما نسيب النقطة دي قصة قريتها من فترة، يا رب بس أفتكر تفاصيلها صح. كانت بتحكي عن الفرق ما بين التبذير والكرم. أنا مش فاكرة القصة دي يعني أبطالها كانوا منين بالضبط، لكن هي كانت عن شخصية مشهورة جدا في الأدب اليوناني. تقريبا كان بطل القصة اسمه تيمون، لو أنا فاكرة اسمه صح. يعني المهم أن تيمون ده كان واحد من أثرياء المدينة، الناس بتعليهم كده عليا تقوم الأغنية، كان غني. أعتقد كانت في أسينا، أحداث القصة دي كانت في أسينا، وكان شخص غني جدا ومعروف أنه هو غني جدا، وكان شخص معطاء جدا جدا جدا جدا جدا. كان أي حد يروح يطلب منه فلوس يدي، أي حد يطلب منه أنه هو يسدد له ديونه يسدد له ديونه، أي حد يطلب منه معونة يطلب يديله معونة، أي حد بقى قريب غريب صديق عدو أي حد، كان رجل طيب ورجل جميل ورجل معطاء ما بيزعلش حد، لحد ما يوصل في يوم إن فلوسه وثروته كلها خلصت. فعايزة خلاص ما يعني بيقولك خد من التل يختل تقريبا او حاجة كده، قال له خلاص عمال بياخد من الثروة بتاعته لحد ما خلصت، لحد ما يعني خلاص جاب اخرها. ولما خلصت الديانة ابتدوا يظهروا وديونه فضلت تكتر وتكوم، فابتدى انه يكون بيلجأ لصحابه والحبايبه والحشية اللي كانت حوالين منه، اللي هو اوريدي اداهم ببزخ، اداهم عطاء مش محمود بقى هنا، عطاء زعلان، عطاء غير حكيم. فابتدى ان هو يكون بيطلب منهم مساعدات زي ما هو ساعدهم، لكن كلهم رفضوا، كلهم قفلوا ابوابهم في وشه. وكانت النتيجة ايه؟ النتيجة انه في نهاية القصة يعني اتقال ان هو مات وحيد بحسرته ومديون، يعني مات وحيد ومديون الاثنين. احنا محتاجين نتعلم نفرق فعلا ما بين ان انا اكون شخص كريم، شخص معطاء، عطاء حكيم، وبين اني اكون الشخص اللي مبذر او بيستنزف زي ما حاتم كان بيقول. كمان من الحاجات اللي حاتم شاركنا بيها هي التواضع، والتواضع دي نقطة كبيرة جدا، فخلينا كده ايه ناخد تعليق كمان قبل ما نرجع كده نكمل مع حاتم. طيب احنا وصلنا لحد فين؟ طيب بهاء، لقيتك يا بهاء، انا لمحتك في الاول بس انت جيت مني لقيتك. بهاء بيقول يوما ما رأيت خادم يهان من مخدوم لدرجة اني اتضايقت لأجله وهو ساكت، فكنت اعتقد انه ضعيف للغاية، ولكن عندما كبرت وتذكرت الموقف اكتشفت انه قوي جدا. القوة قوة الصبر والاحتمال وليس قوة بدنية، ودي نقطة مهمة جدا. شكرا جدا ليك يا بهاء. طب احكي لنا اكتر كده، مش عايزين نعرف تفاصيل الموقف لو مش حابب تكون بتشارك، لكن احكي لنا كده النقطة اللي حسيت فعلا فيها انه عدم الرد في اللحظة دي ده كان قوة. اوقات كتير فعلا بنبقى متخيلين انه عدم الرد ده ضعف او ان السكوت ده ضعف، بس في فرق برضو ما بين اني اكون ساكت، ويمكن ساكت بتواضع او بالتضاع، ويمكن دي من النقطة اللي حاتم كان بيشاركنا بيها نحكي عنها دلوقتي، وما بين اني ساكت لاني مغلوب على امري. شاركنا كده من وجهة نظرك يا بهاء، الفرق ده ممكن يبان في ايه. كمان نانا بتقول الحزم والقسوة كلاهما يظهر بالقوة، لكن الحزم يحمي والقسوة تدمر. الله عليك يا نانا، دي واحدة من النقط المهمة جدا جدا جدا اللي فعلا اوقات كتيرة بنخلط ما بينهم، ان انا متخيل ان انا كده شخص حازم والحزم صفة حلوة، لكن انا في الحقيقة انا اتحولت لشخص قاسي. الحزم هو ان انا، ونركز مع بعض لان دي واحدة من الصفات اللي محتاجين نتعلم نفرق ما بينهم، لانه فعلا في ناس كتيرة قوي بتخلط ما بينهم، وبقول على نفسي ان انا شخص حازم وانا شخص قاسي. الحزم الصح هو ان انا يكون عندي القدرة ان انا اقول لا في الوقت المناسب او في الوقت الصح، واتمسك باللأ ديت، واتمسك برأيي واتمسك بوجهة نظري من غير تنازل، ده حزم. لكن الأسوأ ان انا اقول لأ بس عشان انا عايز كلمتي تمشي، او اقول لأ بس عشان انا عايز اجرح الشخص اللي قدامي، او هقول لأ بس عشان انا عايز اكثر بخطره وبين كده ان انا صاحب الكلمة الاولى والاخيرة وان انا صاحب السلطة. الشعرة ما بين الاتنين هنا هي الهدف من الموقف. الهدف من الموقف ايه؟ الحزم هدفه ان انا احمي نفسي، احمي مبادئي، احمي الحاجة اللي انا بدافع عنها، عكس الاسوأ هدفها بس فرض سيطرة، فرض هيمنة، او ان انا حاسسك ان انا اعلى، او ان انا عايز حاسسك بنوع من الذنب مثلا ان انت مش هتعرف توصل للحاجة دي، او حاسسك بالدنيا. الحزم بيخلي الناس تحترم الشخص دوت لانه متمسك بمبادئه، متمسك بارائه، لكن الاسوأ تخلي الناس تبعد عني، تنفر مني، تهرب من التعامل معايا. الشخص الحازم ممكن لما يجي يقول لي لا يقول لي لا وهو مبتسم بمودة، وهو عنده يمكن إحساس أو لين في التعامل معايا، هو متمسك برأيه لكن هو مش قاسي معايا، عكس الشخص القاسي اللي ملامحه هتلاقيها متحجرة أو فيها نوع من الشماتة، انه لا أنا كلامي أنا اللي هيمشي. فشتان الفرق ما بين القسوة والحزم، أنا محتاجة أفرق ما بينهم علشان ما رجعش أقع في الفخ ده وقول أنا بس كنت شخص حازم في قراراتي. فأنت حازم ولا قاسي؟ كتير مننا بيقع في الفخ ده وقت. فبرافو عليكي جدا. يا نانا ايه تاني ممكن يكون فروق ما بين صفات الفرق ما بينهم؟ شعرة، انا محتاج كده اتعلم افرق ما بينهم، او محتاج كده اعرف الفرق ما بين الاتنين. يلا قبل ما ارجع كده لمشاركة حاتم، كنا وصلنا للتواضع، بهاء كان بيشاركنا عايز من الصندوق رقم واحد. طيب خليك نشوف رقم واحد النهاردة فيها ايه. رقم واحد النهاردة تحدي. حلو التحدي ده، لعبة تحدي. بص بقى ركز معايا، السؤال بيقول أو التحدي بيقول: هل تستطيع أن تكتب لنا جملة طويلة جدا ولكن تكون كل كلماتها متشابهة، حتى وإن كانت جملة مش مفهومة ولكن كلها تبدأ بنفس الحرف؟ صعب صعب التحدي ده، بس ما تغشش يعني، ما تروحش كده تقول للشات جي بي تي ولا جوجل اكتب لي جملة، ما تغشش ماشي، حاول كده اجتهد على قد ما تقدر وادينا جملة قدر الإمكان مفهومة، يعني تكون كل كلماتها متشابهة أو تكون بتبدأ كلها بنفس الحرف. فعارف كده زي ايه، كان في العاب كده بيلعبوها احنا صغيرين اللي هو ايه، ارنبنا في منور انور، عارفين حاجات كده اللي هو كلمات تحس ان هي كلها شبه بعضها او تكون كلها بتبدا بنفس الحرف. فيعني يلا العب، ده التحدي بتاعك دلوقتي وهستناك كده تشاركني. طيب خلينا كده قبل ما نكمل في التعليقات نرجع لتعليق حاتم، وكنا وصلنا للتواضع. او التواضع ده كارثه، التواضع دوت تعرفين ان التواضع دوت انا بحس ان هو مش ليه وش واحد، يعني هي التواضع ونقيد، ولا انا بحس انه ليه اكتر من نقيد. لكن حاتم كان بيشاركنا بيقول ان التواضع مطلوب لكن الافراط فيه يتحول الى ضعف في الشخصيه وانعدام ثقه بالنفس مما يسهل على الاخرين تهميش دورك وحقوقك. وده احنا الحاجات الحقيقيه، انا كنت متخيل ان انا شخص متواضع فالناس هتحبني والناس هتقول ان انا مش متكبر او مش مغرور. لكن زي ما حاتم بيقول هنا كده، التواضع لما بيزيد عن حده بيتحول لنوع من انواع ضعف الشخصيه او ضعف الذات. مفيش حد فينا ما بيحبش ان يكون شخص متواضع او يتقال عليه شخص متواضع، بس الفرق ما بين التواضع وما بين اني اكون بسمح ان انا اوصل للحاله اللي حاتم بيشاركنا بيها ديت، او اني اوصل لنوع من المذله. اصل انت انا كنت فاكر ان انا كده متواضع، بس انا سبتهم يدوسوا عليا، فتبقى نوع من ذل النفس كبير جدا. الشخص المتواضع هو شخص واثق من نفسه. يمكن يكون الشخص اللي بهاء كان بيشارك بيه من شوية، الخادم اللي كان بيحكي عنه من شوية، ده تواضع. أنا مش محتاج أثبت لحد حاجة، أنا مش محتاج أثبت لحد أن أنا أقوى، أو مش محتاج أثبت أن أنا ذو مكانة. تعال اتفرج كده على المشاهير أو الـ

ده يا جماعة اللي يرجع ليه التفاصيل اليهودية زمان كانت بتبقى وظيفة أصغر وأقل خادم في البيت، أقل لو البيت ما فيهوش خادم تبقى وظيفة الابن الأصغر في البيت، اللي هو الشخص اللي ملوش كلمة، الشخص اللي ملوش سلطان، الشخص اللي ملوش مكانة. فالمسيح كلي القدرة وكلي الكرامة تواضع ونزل غسل أرجل التلاميذ، لكنه كان قوي، كان قوي لدرجة أنه هو صرخ في الباعة والصيارفة وطردهم من الهيكل لما الحدود اتخطت. ففي فرق ما بين أن أنا أكون متواضع وأن أنا أكون ضعيف أو أني أكون بسمح للمهانة. التواضع الحقيقي هو قوة في توب وداع. المسيح قال عنه كده ان هو وديع ومتواضع. كتير مننا بيفتكر ان التواضع معناه اني اقول حاضر ونعم وتحت امرك على كل حاجه واسمح للناس ان هي تدوس عليا، وده غلط. ده عمره ما كان حقيقي، ده عمره ما كان مكان تعريف التواضع. التواضع هو ان انا اكون عارف حجمي ومكانتي الحقيقيه بس مش منفوخ. انا عارف حجمي ومكانتي الحقيقيه قدام نفسي وقدام الله وقدام الناس اللي بتفهم، فأنا مش محتاج حاجة تانية أو مش محتاج أكثر حد عشان أبان أن أنا كبير، مش محتاج أن أنا أفرش نفسي عشان أبان أن أنا ذو مكانة، مش محتاج أن أنا أستعرض عضلات. لكن لما حد يتخطى حدوده معايا أقدر أقف قدامه وأقدر أقول له لا، وأقدر أقول له أنت بتتخطى، أقدر أحفظ لنفسي مكانتها وكرامتها. مش تكبر لكن احترام للنفس اللي ربنا ادهاني، المكانة اللي ربنا ادهاني. انا ما بحاولش ان انا اكون حاجة تاني مش انا. فده الفرق ما بين التواضع. والحقيقة ان في فرق برضو، في شعر ما بين التواضع، ولما كده ايه انسى التواضع توصل لتكبر. هنا ده النقيض التاني خالص بقى. بس خليني كده ايه قبل ما احكي لكم على الفكرة دي وقبل ما اكمل في باقي تعليقات او النقط اللي حاتم شاركنا بيها، عايزة كده ارجع للتعليقات. وصلنا لحد فين يا جماعة؟ وصلنا لحد بهاء كان بيختار رقم واحد. خلاص كمان نانا بتقول لماذا بختي دائما في السؤال. طيب واحد وتلاتين، هي بتقول على 31، 31 دي كانت بتقول ايه؟ ايوه فهمتك، بتقول ليه دايما بختي في النوعيه دي من الاسئله. السؤال كان بيقول ايه اغرب مكان لقيت فيه حاجه ضايعه منك كنت بتدور عليها بقالك سنين؟ ان انا بقالها فتره كده بيطلع لها سؤال، لو تخيلتي نفسك مكان غريب هتعملي ايه؟ لو شنطتك فيها حاجات غريبه هتكون ايه؟ احكي لنا بقى. بصي انت حظك جاي في الحاجات الغريبه، يلا قولي لنا بقى ايه اغرب مكان ضيعتي فيه حاجه. طيب كمان نانا بتشاركنا بتقول الثقة بالنفس والغرور. وانا حاسة ان هي دي نقدر نقول عليها كده ايه الشعر ما بين التواضع واللي بتقلب ناحية تانية بقى، ان انا كنت متواضع وتقلب ناحية تانية بقى ايه غرور او تفاخر. وهنا فعلا دولت ممكن نعتبرهم عملة موازية ليها. يعني لو قلنا انه التواضع ممكن تتحول لمهانة، بس التواضع لما بيتلغي بيبقى نوع من انواع الغرور كده، فممكن نقول ان الغرور هو الشعرة ما بينه وبين الثقة في النفس، هي الوجه التاني للعملة. كلاهما يبدو واثقا ولكن الثقة ترفع صاحبها والغرور يسقط. انت عارفة فكرتيني بالثقة ترفع صاحبها والغرور يسقط. فكرتيني بقصة مين؟ قصة شاول. مين فاكر معايا كده قصة شاول؟ شاول الملك، مسيح الله اللي ربنا اختاره كده انه ده هيكون الملك، او الملك اتمسح على شعب اسرائيل. اللي يرجع كده ليه قصة شاول؟ شاول كان الابن الصغير اللي لما جم يدوروا عليه كده ويختاروه صموئيل، لما جه يدور عليه كده كان مستخبي من كتر ما هو لا ده انا الصغير ده انا. بس في فرق ما بين ان انا اكون بقى صغير كده ومتواضع وجميل، بس نجاح ورا نجاح ورا نجاح، كرامتي بتتبني وثقتي بنفسي بتتبني، الثقة بالنفس بقى اللي نانا بتحكي عنها هنا، وتبدأ عزة النفس وتبتدي تدخللني كده الاضواء. انا حاسة ان نوعا ما ده اللي حصل مع شاول، بدأ متواضع جميل صغير لكن نجاح ورا نجاح ورا نجاح وثقة بالنفس، ابتدى ثقة النفس تتحول لنوع من الغرور
والكبرياء انا اقدر انا اعرف انا اعمل لدرجة

0: انه تخطى حدوده وابتدى انه يكون بيقدم ذبيحة ما يستناش الكاهن ويقولك انا اللي هقدم الذبيحة، مش دورك، مش ده اللي مطلوب منك. فانا محتاج افرق ما بين ان انا واثق من نفسي وان انا الغرور ملاني، والشعرة هنا او الخط الرفيع هنا الاعتراف بحدودنا والاعتراف بمحدوديتي. انا بني ادم، المشكلة ان انا يكون عندي حدود؟ المشكلة ان انا اعترف ان انا عندي محدودية؟ طول ما انا عارف ان انا قوتي مش مني او شطارتي مش مني او نجاحي مش مني، انا هفضل في دايرة الثقة بالنفس. انا هفضل انا بنجح وواثق من نفسي، بس انا عارف ان قوتي مش مني. يعني باختصار، الثقة بالنفس او عزة النفس هنا هتبقى هي الصون للكرامة من ان انا اكون بقى في فخ الكبرياء او في فخ الغرور او في فخ تضخيم الانا. الكبرياء بيبدا لما بنسى ان النجاح مش من عندي، او انه النعمه مش انا اللي مصدرها، النعمه جايه من فوق، او انه نجاحي ده فضل من الله مش استحقاق، مش لان انا شاطر، مش لان انا برافو عليا، مش لان انا تعبت وذاكرت واجتهدت فانا نجحت. لا، ده استحقاق، لان انا ممكن اذاكر واتعب وبرضه ما انجحش، بس لان الله ليه خطه تانية، ليه مشيئه تانية ليا. فبرافو عليك يا نانا. ايه تاني؟ طيب احنا خديني كده، ايه انا اخد تعليق من التعليقات ونقطه من عند حاتم، تعليق ونقطه من عند حاتم. مستنياكم انتوا كمان تشاركوني كده، ولسه مكملين مع بعض لعبه في الصندوق يا جماعه، اوعوا تنسوا، لسه مكملين مع بعض لعبنا في الصندوق. اختار رقم من 1 لـ50 كده ونشوف هيطلع لك ايه النهارده. ممكن يطلع لك رساله، نصيحه، لعبة كده. طيب كمان نرجع تاني كده، حاتب كان بيشاركنا التنظيم والترتيب، وكان بيقول الحرص على التنظيم يرفع الإنتاجية، إلا إن الهوس به يتحول إلى اضطراب نفسي قصري يمنع الشخص من الاسترخاء ويعيقه عن إنجاز المهام إذا لم تكن مثالية. وحسن شوية دي شبه الكمالية، الكمالية والمثالية، ان انا محتاج اخلي بالي انه اوقات كتيرة بنقعد نقول ايه، انا هرتب المكتب بعد كده ذكر، انا هروق الأوضة وبعد كده هعمل، انا ها ها ها ها. فكرة ان الترتيب والتنظيم حلو، ان انا اكون شخص منظم، حلو ان انا اكون شخص مرتب، لكن اخلي بالي من انه ده ما يوقعنيش في نفس فخ الكمالية، انه طب لما اعملها، طب لما زبطها، لما ارتبها، لما احضرها، لما تسويف. كمان كان بيشايفنا بيقول الثقة بالنفس، اعتقد دي اللي حكينا عنها مع بعض دلوقتي، الثقة تدفع للنجاح لكن تجاوزها للحدود يولد الغرور والتعالي مما ينفر الناس ويبعدك عن تقبل النصيحة والتعلم من الأخطاء. الثقة بالنفس مش بس ممكن توقعني في الغرور اللي يخليني أتخطى حدودي، لكن ممكن يخليني برضو أسد وداني فعلا زي ما حاتم بيقول عن المساعدات والنصايح والتنبيهات اللي ممكن يكونوا اللي حواليا بيحاولوا ينبهوني ليها، بيحاولوا فتو نظري ليها، فده حقيقي جدا. كمان التضحية والإيثار، مساعدة الآخرين من شيم الكرام، لكن إهمال الذات لإرضاء الجميع يؤدي إلى احتراق النفسي وضياع الحقوق الشخصية. فاكرين لما كنا بنحكي عن الشخص المتاح باستمرار، الشخص اللي وقت ما تطلبه هو موجود؟ في فرق ما بين إن أنا أكون شخص خدوم معطاء متاح، وما بين إن أنا أكون بسيب نفسي أتعرض للاستنزاف. الشخص المتاح باستمرار هو شخص مستهلك، هو شخص مستنزف، محتاجين نخلي بالنا من الموضوع دوت. كمان برجع تاني كده للتعليقات، ونانا كانت بتشاركنا بتقول الرحمة والشفقة الزائدة كلامهما نابع من القلب، لكن الرحمة تنقذ والشفقة غير المنضبطة قد تؤذي. ودي من النقط كمان، او دي من العملات اللي كتير بنقع فيها. انا متخيل ان انا قلبي عطوف رحيم، تخيل كده، ايه حد متخيل ان هو انا بتمتع بصفة الرحمة او الشفقة الحلوة، فهساعد ده وهخدم دوت وهحتوي دوت وهتبنى دوت، وانا شايل عاتق العالم كله على كتفي. بس دي مش الرحمة. الرحمة ان انا برضو في حكمة في الموضوع، كلاهما نابع من القلب زي ما نانا كانت بتقول، لكن واحدة فيهم بتقودها الحكمة والتانية بيقودها القلب، المشاعر. فالشعرة هنا ما بين دي وما بين دي، انا مين اللي بيقودني، مين اللي بيحركني؟ هحكي معاكي اكتر يا نانا، لكن عايزة ارجع كده للتعليقات عشان عايز اصبح على صديقتنا الجميلة المختفية بقالها حلقتين، بقالي حلقتين بحلهم يا مجدة ما شفتكيش. صباح الخير وصباح البركة، وحشانة جدا يا مجدة، طمنين عليكي كده وعلى أخبارك، وطمنيني كنتي مختفية فين الحلقتين اللي فاتوا؟ ما شفتكيش حلقة يوم الخميس، ما شفتكيش حلقة يوم الاثنين، ينفع كده اتخدتي غياب؟ طمنين عليكي دي أول حاجة، لكن كمان متحمسة جدا أسمع رأيك وتشاركينا كده، تقوليلي من وجهة نظرك إيه الصفتين اللي ظاهريا بيبانوا شبه بعض لكن باطنيا وهم عكس بعض تماما. فكري كده، لكن حالا أشوف لك رقم 5 ورقم 9. طيب رقم 5 الأول، رقم 5 النهاردة سؤال حلو قوي، ما هي تفاصيل أول 3 ساعات في يومك النهاردة؟ إيه أو شوفي النهاردة كده صحيتي الساعة كام يا مجدة، واحكي لي تفاصيل أول 3 ساعات في يومك. دي رقم 5 النهاردة. كمان رقم 9 رسالة بتقول عندما لا تتفائل يتسوس الذكاء. هنا رسالة اليوم أو حكمة اليوم ربطت لك التفاؤل والرجاء والسعادة بالذكاء، فخليكي متفائلة، خلي عندك دايما رجاء وثقة كده عشان تفضلي كده متمتعة بذهن وذكاء حاضر. دي رقم 9 النهاردة، استناكي تشاركينا أكتر يا مجدة وتطمنين عليكي وعلى أخبارك. كمان نانا بتختار رقم 40 وبتقول أرجوكي يا رقم 40 لا تسأليني السؤال. واضح كده انت عايزة تزوغي من إجابة رقم 33. ماشي، يعني معني حاسة سهلة، يعني قوليلي فكري كده، دي مش حاجة تخيلية بقى، فكري كده انت ايه حاجات اللي ضيعتيها واغرب مكان لقيتش في حاجة مضيعاها. عارفة كده زي الناس اللي بتقعد تدور على مثلا الموبايل وتلاقيه في المطبخ، او تلاقيه على ودانها، بدور على الموبايل وهو على وداني، او ريموت التلفزيون الاقيه في التلاجة، عارفة الحاجات اللي زي دي كده يعني. فقولي لي كده، قولي لي ايه اغرب حاجه كانت ضايعه منك ولقيتيها في مكان غريب، لكن حالا اشوف لك كده رقم 40 وان شاء الله يبقى سؤال. انا عايزه يبقى سؤال وبس، يكون سؤال سهل مش سؤال. ماشي فلت يا نانا، فلت. ماشي رقم 40 رساله بتقول تبلغ مرتبه النضج عند اكتسابك القدره على الصبر. النهارده كده رقم 40 بتقول لك يا نانا هتوصلي للنضج لما تكوني فاهمه وقادره تكوني بتميزي الصبر، وامين كده يكون صبر حكيم، الصبر اللي بسعي مش الانتظار السلبي اللي حكينا عنه كتير قبل كده. طيب نانا استناكي كده تجاوبي على السؤال ما تزوغيش بتاع 31، وتشاركينا اكتر كده صفات مش قادرة اقول عكس بعض، لكن هما مراية، هما نقيدين، هما وجهين لعملة واحدة، فهستناكوا كده تفكروا معايا وتشاركونا. كمان مجدة بتطمن عليه بتقول عندي ضيوف من الخارج. طب احنا واخدينك من ضيوفك دلوقتي، يعني ممكن تجيبي ضيوفك ونقعد مع بعض كلنا، لكن خلاص يعني سامحناكي على الغياب يا مجدة، واهم حاجة ان انت تكوني بخير. طيب فكري معايا كده يا مجدة، ايه الصفات ممكن نكون بنتعامل معاهم على اساس ان هم صفات حلوة جميلة محمودة كده، لكن لما بيزيدوا عن حدهم بنكتشف ان هم صفات سلبية، او بيتحولوا للجانب السلبي، او بيتحولوا للجانب اللي زي عارفة كده المثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حد ده بتتقلب ضدها. فالصفة دي لما بتزيد عن حدها بنكتشف ان هي ممكن تكون بتتقلب ضدها، او بتتقلب للسلبي منها. احنا قلنا صفات كتيرة جدا، احنا قلنا العطاء، وقلنا الكرم، وقلنا الثقة بالنفس، وقلنا الغرور، وقلنا حاجات كتيرة جدا، لكن حاسة ان برضو من ضمن الحاجات اللي كتير مننا بيقع فيها هي فخ ان انا اكون شخص بيخطط لبكرة، وما بين ان انا شخص قلقان على بكره. انا بحس ان دي من اكتر الفخاخ اللي بنقع فيها. كتير مننا بيخلط ما بين الاستعداد للي جاي وما بين الخوف من اللي جاي. الاتنين ظاهريا بيكنزوا لبكره، او الاتنين ظاهريا بيستعدوا لبكره. فالتخطيط لبكره او الاستعداد لبكره هو ان انا اعمل اللي عليا، انا بعمل اللي عليا واستعد وبحضر، لكن القلق ان انا بعيش في هم بكره النهارده، انا شايل حمل بكره النهارده، وافضل اسال نفسي طب لو حصل كذا، طب لو حصل كذا، طب هعمل ايه، طب هو انت ضمنت ان ده اللي هيحصل؟ في فرق ما بين ان انا استعد لو حصل وما بين ان انا عايش في قلق لو حصل. التخطيط هو، او خلينا نقول ايه، الخيط الرفيع ما بين الاتنين هو التخطيط السليم، او التسليم ان انا يا رب انا هعمل اللي عليا واخطط، بس انا مسلم ليك انت القيادة. التخطيط ان انا هعمل اللي في ايديا، بس انا مسلم الباقي لربنا. انا هستعد. يعني زي مثلا كده ايه، ايام الكورونا، ايام الكورونا في 2020 في بداية الهوجة دي، كل الحكومات في كل الدول كانت بتحس او بتشجع المواطنين بتوعها حاولوا تحوشوا اكل علشان ما تضطروش ان انتوا تنزلوا للسوبر ماركت كل شوية، اي مشاوير مش مهمة حاول تستغنى عنها، حاول ان انت اقتصد وقنن وقلل فان انا استعد، فان انا او التخطيط في او الاستعداد بتخطيط هنا ان انا هعمل اللي عليا، هحوش اكل او هحاول ان انا اطلب طلباتي من غير ما ان انا اكون بنزل، ده استعداد. لكن القلق اللي ملا ناس كتيره بقى من بكره، انه طب هنعمل ايه، طب لو الموضوع طول، طب لو كملنا حياتنا كده، طب فرق كبير ما بين ان انا بخطط لان دي الدعوه او ده التشجيع اللي اتقال دلوقتي اعمل اللي عليك، وما بين الناس اللي كانت بتجيلها نوبات هلع طب احنا هنكمل حياتنا ازاي. فالتخطيط ان انا هخطط بس انا هسلم يا رب ليك النتيجه او التكمله، هسيب الباقي عليك. القلق بقى من اللي جاي ان انا شايل هم كل الاحتمالات، طب لو عينا، لو اتصابنا، لو كملنا حياتنا كده، لو ما الدنيا ما فتحتش تاني، ما برضاش اسيب الدنيا لربنا يدبرها بمشيئته. التخطيط بيديني نوعا ما احساس بالامان لان انا عملت اللي عليا، لكن القلق بيسحب مني الامان بتاع دلوقتي ويسحب مني الراحه في بكره. فلو حسيت ان انت بتفكر في لو اكتر ما بتفكر في دلوقتي، او بتفكر في بكرة اكتر ما بتفكر في دلوقتي، اعرف ان انت في الاغلب كده قطعت الخيط الرفيع ما بين الاتنين، وقعت في القلق، وقعت في الفخ دوت. ففكروا معايا كده ايه تاني فخاخ ممكن نكون بنقع فيها. برجع تاني كده نانا بتقول امين وشكرا، ماشي رقم 40 اهو طلعت، يعني رسالة مش سؤال، بس كملي لعب معايا يا نانا، وعايزاكي تكملي لعب كمان في السؤال بتاع 31 وراكي فكري كده ايه اخر حاجة ضيعتيها وضيعتيها فين. كمان ماجدة بتقول الصبر وطول الأناة، ده حقيقي يا ماجدة، يمكن من أول الحاجات اللي حكينا عنها النهاردة الصبر بمعناه الصح، واللي هو يعتبر نوع ما طول أناة، وما بين الصبر بسلبية أو الانتظار بسلبية. كمان بتقول نرمي بكرة على ربنا عشان نقدر نعيش النهاردة. سبقتك يا ماجدة، دي لسه الفكرة اللي كنت بحكي عنها حالا دلوقتي، قريتي أفكار يمكن قبل ما أقولها، لكن فعلا فكرة أني أكون برمي بكرة على ربنا وركز في أن أنا أعيش في النهاردة، وما بين أن أنا عايش في بكرة، أنا عايش بقلق بكرة، مش سايب بكرة في حاله. على النقيض بقى للقلق كمان، عكس القلق إيه؟ الهدوء. مين فينا ما يحبش يعيش في هدوء؟ اعتقد كلنا نحب اننا نكون بنعيش في نوع ما هدوء كده، بس في فرق برضو ما بين الهدوء والانعزال. الاتنين ظاهريا شخص قاعد لوحده، بس في واحد بيسعى للهدوء وواحد بيسعى للانعزال. الهدوء هو احتياج نفسي او احتياج روحي للسكينة وللبعد عن الدوشة والصخب والتنطيط، لكن الانعزال نوعا ما هروب، انا عايز اهرب من المسؤوليات، عايز اهرب من الناس، عايز اهرب من العالم. فنقدر نقول ان الشعرة هنا او الخيط الرفيع هنا هو الهدف. انت بتنعزل او انت قاعد لوحدك دلوقتي ليه؟ الهدوء انا ببعد علشان انا عايز اشحن طاقتي، او علشان عايز كده ارجع كده اريح شوية عشان اعرف ارجع لالتزاماتي لمسؤولياتي لحبايبي. لكن الانعزال انا عايز ابعد لان انا مش عايز اشوف حد، ولا عايز حد يشوفني، ولا عايز اتكلم، انا عايز انسحب من الحياة واللي فيها. الهدوء صفة ايجابية هتخليني، يمكن هتساعدني ان انا اتزن، ان حياتي تبقى متزنة مش كلها تنطيط وصخب لكن الانعزال معناه ان انا عايز اكون وحيد، ده مرض، عايز تكون وحيد ده مرض. فالخيط هنا هو التوازن في الوقت، انت بتقعد قد ايه في هدوء، انت بتقعد قد ايه لوحدك. فانت بتسعى للهدوء ولا انت بتسعى للانعزال؟ ان انا اقعد مع نفسي دي حاجة حلوة، لكن ان انا عايز طول الوقت قاعد مع نفسي بس، لا خلي بالك ده ممكن يتحول لانعزال. وعارفين كده حتى بيقولك ان الانسان ما يعرفش يعيش من غير ناس، بيقولك جنتك من غير ناس ما تنعيش. فأنا محتاج أخلي بالي برضو أن أنا مش هدفي أن أنا أكون بنعزل عن الناس. فكروا معايا كده، طيب إيه تاني صفات محتاجين كده أننا نكون بنفرق ما بينها؟ أيوة بقى، أخيرا أن أنا جاوبت على السؤال. بتقول لقيت عقد بتاعي تحت إسفنجة في عبوة الأساور، الأساور في دولابي. طيب مش ما ده مكان في العادي ما كنتش هتدوري فيه، يبقى مكان غريب صح؟ شفتي الموضوع سهل ازاي؟ اديكي جاوبتي على السؤال اللي كان كنت همسكهولك، يعني انا كل حلقه كده كنت اقول لك جاوبي على السؤال. ماشي يلا اللي بعده بسرعه بقى ونشيني على سؤال. فلتي في رقم 40 اهو طلعت رساله. يلا نرجع تاني بقى كده ايه للاسئله. لكن فكروا معايا كده ايه تاني ممكن نعتبره صفتين توأم لكن هم عكس بعض تماما. انت عارفين واحدة من الصفات اللي دايما بنخلط ما بينهم العفوية والتهور، نقول ده شخص متهور او ده شخص عفوي. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ والاتنين عايشين حياتهم، الاتنين منطلق، الاتنين بيجروا، الاتنين منطلقين، الاتنين وريني هتجيبهم ازاي. لكن العفوية هي ان انا اكون على طبيعتي، ان انا اكون بتصرف من قلبي بأريحية وقلبي مفتوح، ده شخص عفوي. لكن الشخص المتهور هو اللي بياخد قرارات مصيرية من غير تفكير، من غير ما يفكر في العواقب، من غير ما يفكر في هيعرف ولا مش هيعرف، من غير ما يفكر في تأثير ده ايه. فنقدر نقول ان الفرق ما بين العفوية اللي من القلب وما بين التهور اللي من العقل من غير تفكير هو العقل. العفوي ما بيلغيش عقله رغم انه بيتصرف من قلبه، لكن المتهور بيلغي عقله. العفوية هي ان انا اتحرك بقلبي واضحك من قلبي وانطلق بقلبي، واني اعبر عن مشاعري بصدق واعبر عنها بعفوية في الوقت المناسب، في الوقت المناسب، عكس التهور. التهور مثلا انا قمت الصبح حسيت ان الشغل ده جاي عليا فانا هقدم استقالتي، او ان انا في لحظة غضب اقول للصديق اللي اختلفت معاه احنا هنقطع علاقتنا، قرارات بدون حساب، ده التهور. العفوية بتبقى موزونة شوية. العفوية، سمعت حد مرة بيقول العفوية زينة الشخصية، عجبتني الجملة بصراحة. لكن التهور، هنا السوسة أو الآفة اللي بتهد الشخص وبتهد علاقاته، يمكن تهد مستقبله لو متهور كمان في شغله. فأنا محتاج أفكر هنا القرارات اللي أنا باخدها بعفوية دي وأنا بقول إن أنا شخص عفوي كده وتلقائي، هي بتأذيني ولا هي بتحافظ على صورتي وكرامتي ومكانتي وحياتي واحترامي قدام الناس؟ فكروا معايا كده. صفات كتيرة جدا أنا محتاج أتعلم أفرق ما بينها. إحنا اتكلمنا يمكن عن الكرم والتبذير، لكن في الحاجات اللي ليها علاقة بالفلوس برضو، بما أنه دي لغة العصر النهاردة، أني أكون شخص بخيل جلدة ما بين أن أنا أكون شخص حريص برضو في حتة العطاء والفلوس. فرق كبير جدا ما بين أن أنا أكون شخص حريص ما بين أنا أكون شخص بخيل وأنا مش حاسس. الحرص على فلوسي، على مواردي، على العطايا اللي معايا دي حكمة، لكن البخل هو الخوف من بكرة فاقتناء اللي معايا دلوقتي ونقفل عليه. البخيل هو أفقر الناس لأنه مش عارف يعيش حياته، مش عارف يستمتع باللي معايا، هو عايش في سجن ممتلكاته، أنا عمال بحوش بس ما بعيشها. لا، فالخيط الرفيع هنا، تخيل مفاجأة، الخيط الرفيع هنا ممكن يكون العطاء. الشخص اللي بيعرف يدي وبيعرف يصرف، هو شخص موزون وشخص مؤمن ومصدق انه العطاء من عند الله. فانا هكون حريص، في الاماكن اللي انا هصرف فيها، في الاماكن اللي انا هاعطي فيها. لكن الشخص البخيل هو شخص بيحاول يحبس البركة، والبركة لما بتتحبس بتفسد. الحرص هو إدارة للنعمة اللي ما بين إيديا، عكس البخل اللي خوف من بكرة ومحاولة أن أنا أمنه بإيديا. البخيل بيفقد حريته وبيفقد استمتاعه باللي في إيده لأنه بيعيش حارس لممتلكاته ما بيستخدمهاش. عارفين كده، عامل زي الغني الغبي، فاكرين مثلا الغني الغبي اللي فضل يكنز ويبني في مخازن ويقول لنفسه خلاص عيش يا نفسي وانبسطي، لكن ربنا قال له يا غبي نفسك تطلب منك اليوم، استفدت ايه بعد ما اكنزت؟ الانسان اللي بيعيش خايف على رزقه ومحرص لدرجة البخل بيخسر سعادته في السكة، بيخسر راحته في السكة. لكن العطاء بيخلي البركة تتحرك وتروح وتيجي. والنفس السخية بتسمن، ده اللي الكتاب قاله مش من عندي، لأنها مصدقة ومؤمنة إن المصدر مش من إيديها، المصدر من ربنا. فمحتاج أفرق قبل ما أقول إن أنا شخص حريص. خلي بالك أنت حريص ولا بخيل، صفات تانية كتيرة الحقيقة لو جينا دورنا كده هنلاقي إن هي عكس بعض رغم ان هما ظاهريا شبه بعض. انا محتاج اتعلم افرق ما بين الصفة الحلوة وتوأمها السلبي قبل ما اقع في فخ النسخة السلبية، قبل ما اجي اقول ان انا طيب، خلي بالك انت طيب حكيم ولا ساذج، قبل ما اقول ان انا حريص انت حريص فعلا ولا الموضوع وصل للبخل، قبل ما اقول ان انا شخص حازم انت حازم فعلا ولا وصلت للأسوأ، قبل ما اقول انا بحافظ على عزة نفسي وكبريائي انت بتحافظ فعلا على كبريائك ولا انت وصلت للغرور. فخلي بالك لان الصفة لما بتزيد عن حدها بتفقد معناها، بتتقلب ضدها. طيب اعمل ايه؟ كلمة السر هنا هي الاعتدال، التوازن وعدم المبالغة. كتير بنقع في فخ المبالغة، بس أنا لما ببالغ حتى مثلا في تواضعي الموضوع ممكن يتحول لمهانة، لما ببالغ في ترفعي الموضوع يتحول لتعالي والناس تبتدي تنفر مني. الاعتدال مش مجرد كلمة بنقولها، لكن الاعتدال هو ان انا كل يوم اكون باخد قرار حكيم فانا تصرفاتي هتكون شكلها عامل ازاي. فانا محتاج اعتدل في قراراتي، اعتدل في تصرفاتي، اعتدل في تعاملاتي. وعشان اعرف انا فين، انا في الجانب الحلو ولا في الجانب السلبي من اي صفة انا متخيل ان انا متمتع بيها، راجع مشاعرك، راجع افكارك واسأل نفسك هل الصفة اللي فيا ديت او الصفة اللي انا بدافع عن نفسي بيها او ان انا بقول انه لا ده انا في الجانب الحلو مش في الجانب الوحش، هل هي لسه بتقدمني للناس بالصورة اللي انا متخيلها ولا لا ده انا صورتي ابتدت تتشوه عند الناس ولا بدأت تتحول لحاجة تانية بتأذيني، انا نفسي بقيت بأذي نفسي. فراجع نفسك النهاردة ايه الصفة اللي انت محتاج تكون بتوزنها. احنا محتاجين نخلي بالنا كويس قوي من الصفات وعكسها، لان ابليس اذكى من ان هو يكون بيزرع فينا الصفة السلبية بشكل واضح او بشكل مباشر. هو بيعمل ايه كده؟ بيدس السم في العسل، بيخلي الفريسي يفكر نفسه بار في حين انه كان متكبر. كتاب قال انه نزل هو اللي نزل مديون والعشار نزل مبرر. فمحتاجين نخلي بالنا من ده. صفة تانية يمكن بنقع فيها احنا باوقات بتخلينا برضو نتخيل انه لما حاجة تحصل وحشة لحد من الناس اللي حواليا ابقى متخيل ان ده عدل الله، بس خلي بالك انه اوقات دي بتبقى شماتة. خلي بالك من الفخ ده، الخيط ده رفيع لو اتقطع بتوه السبل. فمحتاجين نخلي بالنا من الشعرة اللي ما بين الصفات. فأمين كده ربنا يدينا الحكمة، نصلي كده يا رب ادينا الحكمة عشان نميز الخيط الرفيع ما بين الصفة وعكسها، ما بين التواضع والمهانة، ما بين عزة النفس والغرور، ونفضل دايما كده في منطقة التوازن. دوني كده أمثلة تاني، هستنى أقرأ باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم حتى بعد نهاية الحلقة. للأسف إحنا وصلنا لنهاية وقتنا. طيب تعليق أخير كده، نانا بتقول الصبر والاستسلام قد يبدوان متشابهان لكن الصبر يقاوم والاستسلام ينهي الفرص. شكرا جدا ليكي يا نانا، واستمتعت جدا معاكي ومع كل حد كان معانا النهاردة. كان نفسي أشارككم بصفات أكتر، لكن أمين كده ربنا دايما يكون بيفتح عينينا على الفرق ما بين الصفات ونتعلم الشعرة، نشوف الشعرة اللي ما بين الوجه ده الوجه دوت من نفس العملة. هتحشيني جدا لحد ما أشوفكم الأسبوع اللي جاي. دلوقتي أقول لكم إلى اللقاء.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج صباح سما. لو حابب تتابع نواد الهواء تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

0: فلما فرغ موسى من إقامة الخيمة مسحها وطهرها هي وكل أثاثها، وكذلك مسح وطهر المنصة وكل أدواتها. ثم قدم قادة بني إسرائيل قرابينهم، وهم رؤساء العائلات أي رؤساء القبائل الذين أشرفوا على الإحصاء، فأحضروا قرابينهم أمام الله 6 عربات مغطاة و12 ثورا من كل رئيسين عربة ومن كل رئيس ثور، وقدموها أمام الخيمة. فقال الله لموسى: خذها منهم لتستعمل في خدمة خيمة الاجتماع، وأعطها للاويين لكل واحد حسب خدمته. فأخذ موسى العربات والثيران وأعطاها للاويين، فأعطى 2 عربتين و4 ثيران لبني جرشون حسب خدمتهم، وأعطى 4 عربات و8 ثيران لبني مراري حسب خدمتهم تحت إشراف إيثامار بن هارون الحبر. أما بنو قهات فلم يعطهم شيئا منها، لأن خدمتهم كانت حمل الأشياء الطاهرة على أكتافهم. ولما مسحت المنصة أحضر الرؤساء قرابينهم لتدشينها وقدموها أمام المنصة. فقال الله لموسى: كل يوم يحضر واحد من الرؤساء قربانه لتدشين المنصة، فالذي قدم قربانه في اليوم الأول ناحش بن عميناداب من قبيلة يهوذا، وقربانه هو طبق من فضة وزنه 1.5 كيلوغرام، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي، ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش، وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف عمر كل خروف منها 1 سنة لضحية الصحبة. هذا قربان ناحش بن عميناداب. وفي اليوم الثاني قدم نثنئيل بن صوغر رئيس يساكر قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه 1.5 كيلوغرام، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي، ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش، وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف عمر كل خروف منها 1 سنة لضحية الصحبة. هذا قربان نثنئيل بن صوغر. وفي اليوم الثالث قدم أليآب بن حيلون رئيس بني زبولون قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه 1.5 كيلوغرام، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش، وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف، عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان أليآب بن حيلون. وفي اليوم الرابع قدم أليصور بن شديئور رئيس بني رؤوبين قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه 1.5 كيلوغرام، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش، وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف، عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان أليصور بن شديئور. وفي اليوم الخامس قدم شلوميئيل بن صور شدي رئيس بني شمعون قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه 1.5 كيلوغرام، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش، وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف، عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان شلوميئيل بن صور شدي. وفي اليوم السادس قدم إلياساف بن دعوئيل رئيس بني جاد قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه 1.5 كيلوغرام، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش، وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف، عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان إلياساف بن دعوئيل.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهاردة حلقة جميلة قوي، حلقة يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس، في حاجة كده غريبة حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا واحنا مش واخدين بالنا. اوقات بنقرب من ناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني احنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، واول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. واوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، واحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. واوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو اكتر شخص احنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي اني في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجه على فكره، العلاقات انتوا عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقه الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه ويحاول يساعده وكل حاجه، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبه اللي بيبادلها الاب. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده. اي مسلسل، اي فيلم، اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملله الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه جدا، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده اقول لكم خبر لطيف انا حسيت انه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نازل دلوقتي انه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، او تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي فبيطلع امور قوي. انتوا عارفين ان صور الاي اي بتطلع حلوه قوي، يعني اكتر من الحقيقه بمليون مره. فناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على ان زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصيه بواسطه برامج الذكاء الاصطناعي، و بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيره جدا، وايه الحلاوه دي وايه الجمال ده، فتحس ان الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حته سعاده وفخر كده. بس بيقول لك بقى العلماء النفس بيقول لك ان مع مرور الوقت في اثار نفسيه سلبيه بتعود على الشخص ده. بيقول لك ان فكره ان انت تعتمد في فيديوهاتك على ان انت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي، او ان انت تجمل صورك طول الوقت، بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود إيجابية، ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح، لو انت فضلت تنزل صور ليك، يمكن دي هتلاقوها في البنات أكتر، لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا، مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك، لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية، ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI، الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI، لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI، ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة، لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الـ AI صوره حلوة وكل حاجة، بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين انه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر، لان مع الوقت هتجد صعوبة كبيرة في تقبل نفسك بعيوبها، ومش هتقدر تتحمل شكلك، هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي مناسبة مع الصور الكتيرة اللي نازلة اي اي، وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السيفيهات على الاي اي وليست الصور الحقيقية. يلا بينا نطلع اول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن واحدة من أهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الأعداء، بل وجود مسيحاً فيها قادراً على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتيرة قوي فاكرة إنه المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة إن في رجل دين مصري غير مسيحي قال إن هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة إن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر إنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر إنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف إن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عينيها، ودايماً نروح للناس اللي بتتعبنا، نجري عليها، نهتم بيها. خليني أقول لكم إنه مثلاً في الشلل في الصحاب، أنا عايز أقول إنه ده مش حالات نادرة، ده الأكتر. يعني القانون ده هو قانون الأكتر في الحياة. مثلاً لما تيجي تتفرج على شلة صحاب كده، هتلاقي في واحدة دايماً مثلاً أو واحد ميل قوي لحد وبيحبه جداً وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني، يعني ليه وضع أكتر، هو معجب بيه أكتر. هتلاقي الحياة كلها ماشية كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول انه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شويه، طبعا معنا لعبه الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهارده بيقولك ايه. نانا صباح الجمال يا ورده، يا ورده جميله، صباح الفل عليكي يا نانا، يا جميله يا مشجعه، دايما كده يا رب منورانا وماليه علينا الحلقه. ايه رايك في موضوع الحلقه النهارده؟ ليه ناس كتيره قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده فيه حب، فيه امان، فيه هدوء، فيه سلام، فتحس انه العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقه تبقى فيها الجزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده، ويجي وقت تاني انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفه افكر صح ولا غلط. طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلساته ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكره في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيره قوي ابقى مستنيه العلاقه ومستنيه الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأني مفيش حاجة حصلت، وابدأ اكمل قرب جديد واهتمام شديد ووعود اوعدك ان انا هتغير، انا مش هبقى كده، انا مش هختفي فجأة، انا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين ايه، والدائرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. إن أنا بتقول حلقة جميلة وأغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا اكاد الاقي المشكله دي في كتير. يعني مثلا لو قلنا ان كل علاقات 5 ممكن تلاقي 2 فيهم عندهم المشكله دي. يعني هي مشكله كبيره احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش، بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجه، بس في حاجه غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ واسامة صباحكم نادي ولذيذ، لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر 3، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوس كده نستمتع معاك. شهر 3 بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لاني اوقات احنا بنبقى متمسكين ان احنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده، أو ببساطة تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني احنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني تقصدي. ده حقيقي، عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقولك اللي هو النعم المضمونة، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره انه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجة عادي، يعني انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجة. فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا، يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. طيب خليني اقول على شويه حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا، وتعالى نشوف انت بتمر بالحاله بتاعت القرب والبعد دي ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبه بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة أقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهاليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايزة أعرف البني أدم ده تاني وأنا عايزة أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مرة تقول دي اخر مرة، يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مرة تقرر تبعد وايام وساعات كتيرة قوي ترجع لنفس العلاقة ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر ان انت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزة شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم، فتحس انه ايه كل وقت بساعة انت مش عارف اللي جاي فيه ايه، انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه، في حبة سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي ايه، النظام ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتير قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكره لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. بس انا بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل انا مرتاح في العلاقه دي ولا انا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لاني بحبه ولا انا خايف اخسره، مش عايز اخسره عشان تعودت عليه؟ يمكن هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الارض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت انا تعبان، انا قرفان، انا مطالب طول الوقت بره البيت اكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو، سيبوني بقى يا جماعه عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني احس شويه ان انا مرتاح مش مضطره امثل زي اللي بعمله بره. وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك. ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ ليه؟ فتحس انه في حاجه غلط. هو انا وحشه قوي كده؟ هو انا فيا ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجه، بس هو اولوياته حاجه تانية. هو عايز يظهر بكاركتر معين، اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حته الانبهار دي. فتحس لا، في في في حاجه كده غلط. نانا شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلئ بالله هيبطل يدور على الامان في المكان الغلط. قولي لي ايه تعليقك، يعني انا لما سمعتي الجملة دي قولي لي ايه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بايه فيها؟ بتفكري في حياتك ان انت تقوليها لمين، لاي علاقة؟ ان انا كمان بتقول احنا قلنا الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي. اسامة بيقول الحب التهديدي، حلو الحب التهديدي ده، ليس حب. الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش أوبشن.

سبعة بيقول ايه؟ كم سبعة؟ احنا في شهر سبعة يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش، قولي لي كم سبعة عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر سبعة، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة، اي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة، اي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. ده شهر سبعة ليك يا نانا، وقولي لي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعة احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكلة عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب، ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزة وجع دماغ، ربما انها مش عايزة مسؤوليات في العلاقة. فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر، بس انا بحب الشخص، بس خلينا على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقة الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحتة دي. ما هوش حب بس هو تعلق، وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجة يقولك وانا اشضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا، زي الحلقة اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانة هي مش مكانتهم، نشوفهم بصورة هي مش الحقيقة بتاعتهم، فندلهم تعاملات زيادة قوي وهم ما يكونوش أصلا بيستهلوها. أوقات طبعا بيكون في تربية غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقة مؤذية، فتبص تلاقي أنه لما تعب بيكرر، عارف لما يقولك ايه، ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي، فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما الاقي حد بيحبني باذيه زي ما انا اتاذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق، ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه، الشخص التاني عايش على أعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراها أسباب نفسية مش مظبوطة، لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة، مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا، وعشان أخليه دايما بيدور إزاي صالحني، وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في اوقات انا مش ببقى فاهم نفسي اصلا، انا عايز ايه يا جماعه، انا متلخبط ليه، طب انا بحب ولا مش بحب، طب انا عايز ولا مش عايز، طب انا مستعد ولا مش مستعد. فاوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومره فجاه نبقى محتاجين مساحه، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومره تانية نقرب قوي، طب فين المساحه في وقت، تحس انه في انا مش فاهم انا عايز ايه اصلا، فده بيخلق توتر رهيب في العلاقه. فأوقات كتيرة بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو إنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني وأروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي.
طيب تعالوا نشوف التعليق.

تعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة إن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة إنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه. غريبة جدا يعني، مع إنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادرة أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي. يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه. مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه، لا فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش؟ طب انا مش حاسه من جوايا ان في قبول، واتجاهل بقى الحته دي. كانت في واحده بتقول لي ايه، انا مرتبطه بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادره اقبل فكره انه اقصر مني. طب بجد دي مشكله حقيقيه، كنا قاعدين قاعده كده، فالناس بيقولوا لها ايه، ردوا عليها يعني في القعده وقالوا لها وايه المشكله انه قصير، يعني ايه المشكلة؟ مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لأ عليه، مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته. تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه، عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده؟ أنا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لأ هي حتى لو انت شايفاه قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده، إلى أي مدى مش قادرة تتقبليه؟ لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك، لانه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحه، ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل، هتلاقي نفسك مش مشدوده. حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافه دي، ايه اللي انتوا بتتكلموا، اسر ايه وطول ايه، يا جماعه دي عندها نقطه مهمه، ما كل واحد عنده نقطة مهمة، ممكن النقطة المهمة اللي عندها تبقى هايفة بالنسبة لك أو بالنسبة لك، بس هي بالنسبة لها دي نقطة مهمة ومش هينفع تتجاهلها، ومش هينفع أقول لها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكرة، إنه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجة مضايقاه. فتاخد وقتها وتشوف إلى أي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفترة الخطوبة حست إنه العيب بيتلاشى وإنها بقت متقبلة، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف إيه بتاع، مش شايفة العيب ومش شايفة إنها مكسوفة. في ناس بتوصل لمرحلة إنها مش عايزة تمشي جنب البارتنر بتاعها أو الشريك بتاعها عشان أقصر منها، وعشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حتة منكدة عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحتة المنكدة عليكي دي وضاعت وسط كل ما في شخصيات عامة كتير جدا، تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية، هم مش شايفين العيب ده، بس دي شايفة العيب ده، فمينفعش أقولها البسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفاه. فأنا معاكي جدا إنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير، بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة، أو بحبه بس مش قادرة إن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش إن أنا اوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول، مش قبلاه من رغم ان هو شخص كويس. فعلى الشخص الاخر انه يفهم النقطه دي، والصراحه مطلوبه طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول ايه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي، وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا، وابدا بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده، صدقيني ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجمله دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنه بيها في الحياه. دنيا شهر 10، يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت 10، انت 10 يعني عدى صح، انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده، لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم، صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل
زملاء الراديو، وانت كمان قوي قوي يا حاتم. وماجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا ماجدة. تعالي يا ماجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده، ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحقه، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك، وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك، أمين. ويسر كل ما تعسر أمره، ويسر كل ما تعسر أمره، وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين، وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجول إلى الأبد، آمين آمين. حلوة الصلاة قوي، وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي، يعني من المعاميك. أغسطس، يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه، وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك، افتكر ان ربنا اختارك الاول، امتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك، افتكر ان ربنا اختارك الاول، امتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا، او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايلة وكويسة، بس الحقيقة ان احنا كده كده كويسين، كده كده ربنا اختارنا في الاول. ماجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس، فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا، التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني، فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم، انا هفضل طول الوقت حاطه صوره الشخص القديم قدامي، ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات، فانا بدفعه الضريبه بالمشاريب كلها. يعني هتدفع تمن غلطات اللي قبلك، ودي طبعا اكتر غلطه في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في انجيل يوحنا سلاما اترك لكم، سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. احب الايه دي قوي قوي قوي، بحسها فيها امان رهيب، مش زي ما العالم هيديك وربنا هيدينا، لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسة انك مش عايزة التعامل، مش عايزة التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكلة في الدلقة دي، عارفة اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي، فلما تقرب تدلق قوي، بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للأسف، ما بنفهمهاش انها محبة، ما بنفهمهاش انها رومانسية، ما بنفهمهاش، احنا بنقول عليها تلزيق، بنقول عليها قرب زيادة قوي، بنقول عليها حاجات كتير، هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده، انما هي محبة وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي، بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده، فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر، يلا بينا شهر نوفمبر يا ماجدة. ما تتعلقش بمن يتغير، تعلق بمن لا يتغير، الله أمين، وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير، تعلق بمن لا يتغير، فالله أمين، وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث إن البشر كلهم متغيرين، بس مش معناه إن أنا ما تعلقش بيهم، بس معناه إن أنا لما أقرب دايما من الشخص أبقى مستوعبة قوي فكرة إنه كل شخص قابل للتغيير، وكل شخص قابل لإنه يتغير موده من وقت إلى آخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير، انا عليا ان انا افهم واشوفه اتغير ليه، واستوعب
هو رايح فين وجاي منين واتكلم بصراحه. انا دايما بقول يا جماعه لازم نتكلم بصراحه ومواجهه. يوم 10 بصي يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفله عيد ميلاد معموله لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفه 10/7 ده كان يوم ايه، بس يعني اتمنى انك تحضري حفله عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج فين وصل. يا ناس عرفت استخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل، صباح الخير واستعاده يا فينا، صباح الخير على كل حبايبنا في صباح سما. صباح الفل عليك يا جمال، يومك مليان بالبركه والنعمه. يا ناس يا عسل جمال وصل، يعني اللي هو ايه بقى انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي، فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزي، بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء. هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة؟ خلينا بجد صراحة مع بعض، امتى اقول على التلزيق ده حب وامتى اقول على التلزيق ده مش حب؟ امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع؟ تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهيص عيد ميلاد دنيا يا جماعة. مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن عيد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، في ايه في شهر 7 ده؟ وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7 فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

بيرثدي يا دنيا، كل سنة وانتي طيبة يا دنيا، ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام. يعني كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، أو مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حطنا في خطتها، الناس اللي مش معتبرنا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حاسينها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، و يعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجة لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة أو حاجة معينة أو بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، إن المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة أصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه قال له اديني ورثي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويديله قرشين يمشي بيهم حالهم، ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال الله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة ان الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر، وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي واحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من اوله، لا لا لا لا لا خلاص انا استخبى بقى في اي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني انه معنى كده انه الله بيدينا ايام حلوة
وتاني وايام تانية بيمسك ايده وما بيدهناش حلو. وده يعني من اكتر المفاهيم الغلط اللي احنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لانه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الايام. بس في اوقات انا ببقى متجرب فيها، في اوقات تانية بيبقى في انا اصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في اي حاجة كويسة انا مش عارف اشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي انا كمان. من العلاقات الثابتة قوي، خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. دنيا بتقول بامانه ان نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس او واتس، شكرا خالص يا فينا على محبه. ليه ليه ليه؟ لا ثانيه واحده، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمه دي بقى ضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه يا حبيبتي؟ عيد ميلادك يعني بركه سنه كمان، يعني نعم سنه كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليكي سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل الجلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل أحيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا، طول الوقت عايز يبقى معايا في الخروجات، وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقولك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده، تقرب الناس ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبه، وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقه، بتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضه غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني، فناخد بالنا من هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز، فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني خليكي في بلدك بقى وانا هرجع بلدي، فقالت لها لا يا نعمة انا مش هسيبك، انا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي والهك الهي، لان المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبه وبتشتغل علشان تاكل حماتها، ف يعني سال عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صله ما بينهم، فقال يا جماعه انه الست دي كل اللي هي عايزاه وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبه من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياه ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحه ما لفش ومدرش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقة جدا، دخل الباب من عارف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها، قال له لا انا مش هاخدها، قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدرش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان
أمين جدا في علاقته، حس أنه معجب، حس أنها ممكن يرتبط بيها، حس أنه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة، وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأن هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس انه هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفة انها تعرفه، او الناس ملهوفة انها تقرب منه، بس في الحقيقة هو مفيش بركة عنده، لان هو مؤذي وبيأذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال لنفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء، هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس، هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات، وتعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا؟ لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة، وبتعايد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الإنسان متأثر قوي بفكرة قانون الندرة، يعني لما يكون، ودي قاعدة مهمة قوي، شئنا أم أبينا هي حقيقية، لما يكون الشخص أقل إتاحة قيمته في نظرنا بتزيد، حقيقة علمية، لما يكون الشخص أقل إتاحة قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندرة ودي حقيقة. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه إحنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت إحنا بنعتبره أنه هو أمر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو أن أنا لما أقدم أكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة، العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما أدرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة أدي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي، فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها ان انا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص اقل اتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها ان انا اكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فاقول له بعد اذنك انا مش فاضي، مع انك انت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس، انا لو فاضي عيني ليك، انا الوقت عندي متاح، فانا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ بس معناها انه انا
ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني أي خروجة أنا بقى فيها على طول، أي حاجة لا، لو عندي أولويات تانية يا جماعة أحط أولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل أولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس إنه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى أولوياتك، حط دايما أولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شيء أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. أنا في التعليقات، أو لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيبتي، أو لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي إن هو يتعب، يعني هو ما حدش نفسه إنه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه، مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومان جيري، تومان جيري، هي فيها جزء تومان جيري بس هي عايزة حكمة بقى، يعني تومان جيري لطيف بس يعني في حتى في تومان جيري كانوا اوقات كتيرة وحلقات كتيرة قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وانه الحياة مش هينفع تمشي كده، وانه مش هينفع طول الوقت في خناق، فاحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فاحنا بقى مش تومان جيري، احنا الطف من كده بكتير. في بقى حاجة تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من اقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، انه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، ان المخ بيعتبر ان دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لان عدم القدرة على التوقع بيخليهم اكتر انشغالا بالعلاقة. يعني ايه؟ يعني انا فكرة المكافأة، يعني انا دلوقتي مش متوقع انت هتعمل ايه، بس لما هتيجي تخرج معايا او لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فانا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك امتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الافيون كده او الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة ايه؟ ان البني آدم مستنيها، عشان مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، انه انا مستني المكافأة اللي انت هتدهيني، امتى هترضى عني؟ لما بترضى عني انا ببقى في قمة السعادة، فانا مستني لحظة السعادة دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شوية، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لانها بتبقى متعلقة بلحظات السعادة اللي هتديها لها، بنظام المكافآت كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني انا متعلقة بالشخص قوي بس حتى لو بيأذيني انا مش عايزة يمشي ويسيبني، انا مستحملة اذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب او قلق مرضي ده، بتحس ان هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعت المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. اوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني انا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لان الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فانا افضل اقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقانة عليه، قد كده مستنية الشخص ويتفسر القلق على ان هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة احنا واحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا احنا بنفسر التوتر ده على انه هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. فنفس
لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب، هو مش عايز يسمع اخبار وحشه، هو بطبيعته قلقه متوتر، فبيفسر انه كل توتر في حياته هو حب، انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا، هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايره حياتك يكون اتاخر شويه، يعني انا في مثلا في واحده ما اعرفهاش قعدت معاها قاعده بتقولي لما تروحي طمنيني وبعتيلي مسج، بصيت كده من جوايا اللي هو ابعت لك مسج ليه؟ يعني ايه اللي بينا يخليكي تتوتري ان انا ما روحتش؟ يعني في ايه؟ ايه الاوفر ده؟ فانا مخي مدرك ان هي عندها مشكله التوتر ده، هي متخيله ان هي بتحب كل الناس قوي، بس هو في الحقيقه هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس، مش عايز تسمع اي خبر وحش بصفه عامه، فبترجم ده انه تحت الحب. فبقولها ايه اللي ايه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا انا عشان بحبك قوي خايفه عليكي. لا، هو مش حب، انت ما لحقتنيش في كام قاعده تحبيني، انما انت عندك توتر ومقلق، انت قلقانه وخلاص، فهرمونات التوتر دي بتحسسك ان انت بتحبي قوي. فعشان كده اوقات لما بخاف قوي على الشخص انا متخيله ان انا مهتميه بيه، لا انا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوه باهتمام الشخص وملوش دعوه بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حته القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه، تومان جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل تومان جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لما يبقى في حد كبير، انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو، انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ اي ولد طويل كده اطول مني مترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط يعني بتقلل نوع من الاحترام، يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني، فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدي شرحتي كلام قلوبنا، شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا، تعالوا بقى ناخد الحتة ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتدي النعم، ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها، يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون، وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات، انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح، مش هيمشي، مش هيختفي، هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده. فخلاص، عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته، ده انا كنت غبي، انا كنت بعمل كده ازاي، انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه، ده للاسف انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني، علشان المحبه اللي بيدهاني، عشان بيسمعني، عشان حاجات كتيره قوي، بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي، غصبا عننا هي دي الحقيقه يعني. المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش، احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا، بس هو ده مش صح، وده اللي احنا بنتكلم فيه، احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده. ومش كل شخص بيريحنا هو ممل، لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة، لا مش كل شخص بيريحني ممل، ومش كل شخص بيوجعني لازم أكون بحبه، أنا محتاج الشخص اللي بيوجعني أفكر هو يستاهل الحب ده ولا لأ، ومحتاج أبص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه أنا بفكر إن هو ممل، ما يمكن هو مش ممل، ما يمكن هو بيقدم بحب، هو بس محتاج حدود، أنا ممكن أعلمه يحط حدود علشان أقدر أتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو أنا شخص واقع في الدايرة دي أعمل إيه، ولو أنا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا بقرب وببعد كده، عشان خلينا صراحة أنت محتاج تواجه نفسك أن أنت شخص بتعمل كده. لو أنت بتعمل كده، لو في حياتك في شخص انت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه، انت محتاج تعترف بده. اوقات ما بيبقاش العيب عندنا،
اوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني ان هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي انت عامل في نفسك كده ليه؟ انا ماشي على نفس الخط، بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين اتس اوكي، جات الظروف وبعدنا فاتس اوكي برضو، بس انت بالنسبه لي على نفس الخط. هل انا اديت لنفسي مساحه زياده الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما اوقات احنا برضو بنقرب بزياده قوي والشخص اللي قدامي ما بيبقاش عايز القرب ده، وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين.

راديو سما مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه، المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة. بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد، وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق، وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه. بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس. ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخاف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد، خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه ما فيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد، انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي، ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك بتفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم اسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي، وهو بيتجاهل اللي انت قايله، وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب. يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل انا من الناس اللي طول الوقت متعلق اكتر ما بحب الشخص ده؟ هل انا بقدم اوقات زيادة قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل انا شخص خايف من الوحدة فانا بجبر الشخص انه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل انا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان انا بخاف من القرب والعلاقات الزيادة؟ قبل ما اروح عاتب ولوم، انا محتاج ارد واعرف نفسي من خلال الاسئلة دي، هل انا فيا الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. اي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات ان هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين ان انا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك،
ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا. العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد، فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش، لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة، مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة، احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب، محتاجين نبطل الحتة دي شوية، نحلل في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي جماعة، الحلقة خلصت، معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع علشان مش موجودة الخميس، فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. بص ورا اللي قدامك، بص على اللي انت مش شايفه. غالبا الجملة دي لا تعني بالنسبة لك شيء، جملة غير منطقية. يعني ايه بص على اللي مش شايفه؟ يعني ايه بص على اللي مش ظاهر؟ الحقيقة لازم تكون حاجة متشافة، حاجة ملموسة، حاجة محسوسة علشان اعرف انظر اليها. لكن في امور يبدو انها مش متشافة ربنا عايزنا نبص عليها. خليني أروح معاك لآية في كلمة الله في كورنثوس الثانية أصحاح 4 والآية رقم 18. بيقول الرسول بولس: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي ترى فأبدية. بولس بيعلمنا بالروح القدس إنه في أمور ترى، في أمور ظاهرة، بس بيقول هذه الأمور الظاهرة لازم أتعامل معاها بشكل اسمه لا تنظر إليها. يعني إيه لا تنظر إليها؟ يعني لا تعتبرها، لا تقيمها، لا تعطيها قيمة أكبر. إيه هي الأمور التي ترى؟ الأمور المحسوسة حوالي صحتي، علاقاتي، تقييم الناس ليا، كلها أمور عظيمة وتستحق الاهتمام. بس مشكلتنا إنه أوقات كتيرة بترى هذه الأمور، بترى بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية. أوقات كتيرة القيمة بتاعتها بتبقى عالية قوي قوي، فبعتبر رأي الناس، ولو محدش قدرني، لو محدش عمل لي لايك، لو محدش

لك تنظر ليها. كمالة الآية بيقول كده: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى. إيه هي الأمور التي لا ترى؟ الأمور التي لا ترى هي كل أمور سماوية، هي كل أمور روحية، هي كل أمور يا أحبائي ربنا عاوز يجذب قلوبنا ليها، هي كل أمور ربنا عايزنا نبص عليها، كل أمور في السماء، كل أمور إلهية، كل بركات يمكن قعدنا وقت ما اعتبرناهاش، ما قدرناهاش، قيمتها كانت قليلة في عينينا بالمقارنة بأمور جسدية، بأمور زمنية، بأمور صوتها كان عالي قوي وفضلنا بصين عليها، فضلنا ناظرين إليها. لكن النهاردة الرب يقول لي: يا ترى اتجاه نظرك رايح فين؟ هل يا ترى أنا بنظر للأشياء التي ترى؟ هل يا ترى أنا مقدر الأمور اللي في الأرض بزيادة؟ الحقيقة كتاب مقدس مليان بالتعليم اللي بيعلمني أنه الرب بيهتم بيا، بيهتم بصحتي، بيهتم باحتياجاتي المادية، بيهتم بعلاقاتي، بيهتم ببناء الأمور المنهدمة في حياتي، وغيره وغيره وغيره من دوائر وأشكال اهتمام الله ومعاملات نعمته في حياتي. لكن قدام كده الرب يقول لي: أنا عايزك تنظر إلى الأمور التي لا ترى، عايزك تفكر في الأمور الأبدية، عايزك تعتبر وعايزك تقيم الأمور السماوية، الأمور اللي يمكن قعدنا وقت قيمتها قليلة. نظرتي للسماء، حياتي السماوية، إدراكي للأبدية، إدراكي إننا هنا في وضع مؤقت. نفسي أقول لناس بتعاني النهاردة، نفسي أقول لناس تعبانة أوي النهاردة: هانت هانت، صدقني هانت يا أختي، صدقيني الرب قريب على الأبواب، الرب قريب على الأبواب. لا تنظر إلى الأمور التي ترى، بل انظر إلى الأمور التي لا ترى، لأنه بولس بيكمل ويقول: لأن التي ترى وقتية. كل الأمور اللي أنا قدرتها واللي أنا باصص عليها في الأرض وقتية، يعني ليها نهاية، لكن الأمور التي لا ترى مالها؟ أبدية أبدية. يا ترى النهاردة تختار تبص على المؤقت ولا على الأبدي؟ تختار تقيم المؤقت ولا الأبدي؟ تختار تركز وعينك تفضل نظرة على المؤقت وتهتم بيه وتقدره وتحيا لأجله، ولا تختار النهاردة أنك تحول عينك من على كل مؤقت وتنظر إلى السماء، تنظر إلى الأمور الأبدية، تبص على كل حاجة مكملة معاك في السماء؟ خلاصة القول خليني أقولك: اهتم بالأبدي، انظر إلى الأمور الأبدية، انظر إلى الأمور التي لا ترى، وقول يا رب ارفع عيني من على كل أمور أرضية زمنية وقتية. يا رب أنا جاي النهاردة أنا وإخواتي وبصلي قدامك: من فضلك اغسل قلوبنا يا رب، طهرنا من كل اتكال على الأمور الأرضية المؤقتة، كل تشبث يا رب بالأرض وباللي فيها، بالأمور الأرضية، واجذب قلوبنا النهاردة للسماء، وساعدنا نفكر سماوي ونعيش سماوي وننظر إلى كل ما هو روحي سماوي أبدي. شكرا يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. إبراهيم، موسى، نحمية، يوحنا المعمدان، مريم، أليصابات، سمعان، حنة، بطرس، يعقوب، يوحنا، بولس، كلهم ناس ما كانوش مجرد ناس بتعرف ربنا وبتعبده وبتتبعه. دول كانوا ناس نقدر نقول عليهم شركة مع ربنا. يعني إيه؟ يعني كانوا بيعرفوا هو بيفكر في إيه، كان بيروح لهم ويتكلم معاهم عن أسراره، عن هو حاسس بإيه، عن في إيه في فكره، عن ناوي يعمل إيه. مش بس كده، كان بيشركهم معاه في اللي هو عايز يعمله في وسط شعبه، شركة حقيقي. كم مرة في الكتاب المقدس نلاقي الكتاب لما يتكلم عن إبراهيم يا إما يقول إبراهيم خليل الله، يا إما ربنا نفسه ما يتكلم عن إبراهيم يقول إبراهيم خليلي، صاحبي، خلي، صديقي. وفي يوم جديد نفسي كلنا في بداية اليوم نسأل نفسنا السؤال ده: هو أنا عايز شكل علاقتي مع ربنا وعمق علاقتي مع ربنا يوصل لفين؟ أنا عايز أكون الشخص اللي تمام بيعرفه وبيصلي وبيتبعه وماشي وراه وماشي في وسط الزحمة وراه وخلاص، ولا أنا عايز أكون من الدايرة القريبة قوي، الناس القريبة اللي كانت موجودة معاه في مشاهد خاصة جدا، والناس اللي لما اتكلم عن أسرار وعن حاجات عايز يعملها أول ناس اتكلم معاهم هم الناس دي؟ هو أنا عايز أبقى من الدايرة القريبة، من الدايرة المفضلة، ولا عادي؟ والفكرة لما أسأل نفسي السؤال ده ممكن ناس تحس إنه الموضوع ده يعتمد هو عايز إيه؟ هل هو عايزني أكون من الدايرة المقربة بتاعته ولا من ضمن الزحمة اللي بتمشي وراه؟ بس هقولكوا على حاجة أنا مصدقة فيها جدا جدا: الناس اللي في الدايرة المقربة قوي هي الناس اللي اختارت إنها تقرب قوي قوي، ما تكتفيش إنها تمشي وراه في الزحمة. كان بالنسبة لها مش كفاية إنها تسمعه في وسط الألفات، بس كانت مصرة قوي إنها تقعد معاه في قعدة خاصة، علاقة حميمة. ما كانتش مكتفية خالص بإنها تسمع التعليم العام، بس كان فارق معاها قوي تيجي تقوله: هو أنت بتفكر إزاي؟ هو أنت شايف الموضوع ده إزاي؟ هو أنت عايز تعمل إيه؟ هو أنا ممكن أعمل معاك إيه؟ إني أكون من الدايرة المقربة، إني أكون شريك مش مجرد واحد بيعبد ربنا وخلاص، ده اختياري أنا. وأنا نفسي قوي أشجع كل واحد بيتفرج علينا النهاردة الصبح إنه يصلي بالاتجاه ده: يا رب حتى لو سنين كتيرة عدت عليا في حياتي وأنا مجرد تابع، أنا النهاردة عايز أكون صاحب، شريك. وعلشان نعرف نعمل ده محتاجين صلوة تانية الصراحة، محتاجين نقول: يا رب اكشف لنا عن الشغف اللي جواك والأشواق اللي جواك ناحية إن إحنا نكون شركة ليك. ربنا مليان بالشغف والأشواق إنه علاقته بينا ما تكونش مجرد علاقة إله بناس بتعبده أو ناس بتمشي وراه. الله مليان بالغيرة والشغف والأحشاء إن إحنا نكون شركة، حبايب معاه. عارفين الإعلان بتاع عروس النشيد لما قالت: حلق حلاوة وكل مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي؟ وأنا نفسي قوي ده يكون الشعار بتاعنا النهاردة: يا رب أنت حلقك حلاوة وكلك مشتهيات. وأنا النهاردة مشتاق إنه يكون البعد اللي بيحكم علاقتي بيك حبيب، صاحب، خل وصديق، مش عادي، مش واحد ماشي وراك وكده في الزحمة. لا، أنا قريب قوي، أنا بسمع فكرك، أنا عارف أنت بتحس بإيه، أنا عارف إيه اللي بيبسطك وإيه اللي بيزعلك، أنا عارف أنت نفسك في إيه، أنا عارف أنت عايز تعمل إيه، وأنا معاك شريك ليك، هنعمل ده مع بعض. هذا حبيبي وهذا خليلي.

أيوة يا رب، بنحبك بنحبك يا رب، ونقول لك مفيش زيك يا رب، مفيش زي حبك لينا يا رب، مفيش زي غيرتك علينا يا رب، مفيش يا رب زي شغفك تجاهنا يا رب، مفيش أروع من علاقة حميمة معاك يا رب، مفيش أروع ولا ألذ من قعدة عند رجليك يا رب فيها بتكشف ليا فكرك وبتوريني أحشائك وبتتكلم معايا عن أسرارك. خليني يا رب أدرك إنه مفيش أحلى من ده، مفيش أمتع من ده، مفيش حاجة ممكن تشبع كل احتياجاتي أكتر من ده، أكتر من إني أكون حبيب ليك وشريك ليك، أنت تكون خلي وصديقي. خليني يا رب أدرك إنه دي أكتر حاجة هتملى كل جوع وعطش جوايا في أي اتجاه، دي اللي هتملاني بالرضا، إنه أوصل لحتة إن أنت خلي وصديقي هعيش شبعان، هعيش راضي، هشعر بالاكتفاء حتى لو في أمور كتيرة قوي في حياتي مش متسدد احتياجي فيها. يكفيني إنك خلي وصديقي، يكفيني إني أكون شريك ليك يا رب. بصلي في يوم جديد إنك يا رب تفتح عينينا كلنا على أحشائك، تفتح عينينا على مشاعرك ناحيتنا، على غيرتك تجاهنا، على حبك لينا. املانا، اكشف لقلوبنا واعلن لقلوبنا وأفكارنا يا رب عن كم الغيرة والشغف اللي جواك ناحيتنا، فيكون رد فعلنا إن قلوبنا تدوب وكل قساوة وبرودة فينا تدوب، كل اتجاه جوايا انه مش فارق معايا اديني ماشي وراه وخلاص يدوب بسبب غيرتك. اقولك لا، مش كفاية امشي وراك وخلاص، مش كفاية اسمعك في وسط الزحمة، مش كفاية اسمع عنك من اللي حواليا، انا عايز اكون من الدايرة القريبة قوي اللي بتلزق فيك، اللي ماشية معاك في المشاهد الخاصة جدا، اللي بتشوف استعلان قوتك ومجدك بشكل خاص جدا. عايز اكون بطرس ويعقوب ويوحنا، عايز اكون بولس، عايز اكون يوحنا الحبيب القريب قوي، عايز اكون في الدايره دي. وعايز اشكرك عشان انت مليان بالشغف وفاتح ليا دراعاتك عشان اكون في الدايره دي. املاني بالجوع والعطش، اكشف ليا اكتر واكتر عن الشغف والحب اللي جواك عشان اتجاوب مع ده، وانا كمان اكون مليان بالغيره والشغف انه اكون في الدايره القريبه. انا عايز اسمع اسرارك، انا عايز اخد منك انت افكارك، انا عايز اعرف انت بتحس بايه، انا عايز اكون شريك معاك واعمل بالظبط اللي انت عايزني اعمله. حلقه حلاوه وكله مشتهيات، افتح عيني عشان اشوف ده طول الوقت، واملى قلبي بغيره الروح القدس اللي تخليني ارفض اكون اي حاجه غير انه هذا حبيبي وهذا خليلي، مش اقل من كده. في اسم يسوع.

انت حبيبي، انت حبيبي، خليني احبك اكتر، خليني اتعلق بيك اكتر واكتر، انت خلي وصديقي.

أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. كما وأرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سمم، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم. هنا إذاعة صوت الأمل، في رحلة الإنسان نحو الكمال تبقى المحبة هي الحجر الأثمن الذي يبنى عليه كل شيء. ليست المحبة مجرد مشاعر عابرة أو حتى كلمات تقال، بل هي حياة تعاش يوما بعد يوم، تترجم إلى أفعال واقعية وتنبع من قلب متجدد بالكلمة الإلهية الحية والفعالة. ومن خلال يسوع المسيح نرى النموذج الأمثل والكامل لهذه المحبة، محبة لا تبحث عن ذاتها بل تبذل نفسها لأجل الآخرين. لقد أظهر لنا يسوع المسيح أن المحبة الحقيقية ليست سهلة، بل طريقها يحمل الصليب ويتطلب غفرانا كاملا عظيما وصبرا وتواضعا. إنها محبة تختار أن تحب حتى في أصعب الظروف، وأن تعطي دون إنذار المقابل، وأن ترى في الآخر صورة الله مهما كان ضعفه أو خطاياه. هذه المحبة ليست من قدرة الإنسان وحده، بل هي نعمة تسكب في القلب عندما يثبت الإنسان في يسوع المسيح من خلال تعاليمه السامية. لذلك إن حياة المحبة الفعلية ليست هدفا بعيدا الملأ بعيدة المنال، بل دعوة يومية لكل مؤمن حقيقي بأن يسلك فيها خطوة بخطوة متشبها بالمسيح يسوع. وكلما عشنا هذه المحبة نكتشف أننا نقترب أكثر من الكمال الذي قصده الله لنا، كأننا نضع حجرا ثمينا جديدا في بناء حياتنا الروحية حتى يكتمل فينا عمل النعمة ونصير شهودا حيين لمحبة الله في هذا العالم.

أهلا وسهلا بكم في ختام سلسلة رحلة الكمال بنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس على إذاعة صوت الأمل. نبدأ وإياكم مع المرنم صموئيل فاروق مع هذه الكلمات الرائعة، اعلنها: أحبك معنا كل وجود. ابقوا معنا لا تذهبوا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، أحبك الأساوى الدوب، أحبك ترفع المغلوب، وحبك خلى قلبي يدوب حبيبي يا يسوع البار. فعلا نصلي في هذا الوقت وفي هذا اليوم أن بحب السيد الرب يسوع المسيح كل قساوة الدوب في محضر ومحبة السيد الرب يسوع المسيح. عودة لكم من جديد أحب المستمعين والمتابعين، بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الكلمات الرائعة عن معنى الحب، أحبك معنى كل وجود مع المرنم صموئيل فاروق. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من رسالة بطرس الثانية ورسالة روميا، وذلك من خلال سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. نخوض معا من خلال هذه السلسلة برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وكيفية تطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي الوصية التي كانت من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطانا إياها الرب يسوع المسيح وخاصة للمؤمنين باسمه، لكنها بالتأكيد ليست سهلة المنال أو التنفيذ على أرض الواقع إلا من خلال قوة الروح القدس. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا، لذلك نتعرف أكثر على هذا الارتباط ونكتشفه معا في ختام أيضا هذه السلسلة من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية العملية والكنسية بقوة الروح القدس. للتذكير أحبائي المستمعين وخاصة لمن انضم الآن إلينا، قد تحدثنا معا في الجزء الأول حول هذه السلسلة حول موضوع كونوا أنتم كاملين كما أن آباكم الذي في السماوات هو كامل. تحدثنا معا في الجزء الأول حول ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها ونطبق هذه الوصية على أرض الواقع. أيضا أكملنا في الجزء الثاني حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. وفي الجزء الثالث تطرقنا حول أحجار روحية ثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. وأيضا في الجزء الرابع أكملنا معا وتعرفنا أكثر على باقي الأحجار الروحية الثمينة والمفاتيح الجديدة لبناء حياة المؤمن من خلال ضبط النفس والصبر، بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. كما وتطرقنا أيضا في الجزء الخامس من هذه السلسلة حول بعض أيضا الأحجار الثمينة لبناء حياة المؤمن من خلال التقوى وأيضا المحبة، وتحدثنا حين تلتقي التقوى الحقيقية بالمحبة الإلهية يتجلى تاج الفضائل وتسمع لغة السماء. أما اليوم وختاما بالجزء السادس من هذه السلسلة سنتطرق إلى الحجر السابع والأخير في بناء الكمال، وهو الأساس أي المحبة. نتحدث أكثر حول خطوات كتابية في المحبة العملية نحو الكمال. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. هذه هي رسالة وكلام السيد الرب لكل واحد فينا يريد أن يتمتع بهذه الرحلة نحو الكمال. نعم أحبائي المستمعين والمتابعين، أخيرا نصل اليوم إلى الحجر الأخير في بناء الكمال، فتقول هذه الآية وفي المودة الأخوية محبة. هذا ما جاء في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الأول والعدد السابع. وطيلة هذه الرحلة فعلا قد استمتعنا بهذه الآيات من رسالة بطرس الرسول. هل تعرف عزيزي المستمع معنى كلمة محبة في اللغة اليونانية؟ وكما ذكرنا سابقا أنها أجابي، إن المحبة هي أعلى قمة في البناء أي الرأس، وهي على قمة البناء، إنها ليست ما نبدأ به لكنها ما سننتهي إليه. هل يمكنك عزيزي المستمع أن تتنفس الصعداء معي الآن؟ إنها ليست ما تطلب تحقيقه لكنها هي الطريق للوصول إلى أهدافك نحو بناء الكمال في حياتك الروحية لتكون ابنا حقيقيا وتابعا مباركا للسيد الرب يسوع المسيح. هنالك خطوات يجب أن تأخذها عزيزي المستمع الآن. لتعرف أيضا ما هي محبة أجابي، إنها محبة الله المعلنة لكل واحد فينا، لكل من آمن بكلمات الرب يسوع المسيح وبعمله على الصليب مخلصا إيانا ومعطي لنا الحياة الأبدية. أيضا هذه المحبة العملية هي موصوفة لنا بوضوح تام، وخاصة في مقطع كتابي في رسالة روميا الإصحاح الخامس وأيضا العدد السادس حتى العدد العاشر. يقول: لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء إذ مات في الوقت المعين لأجل الفجار، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه أي يسوع المسيح، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته، أي من خلال عمل وفداء يسوع المسيح، له كل المجد. لاحظ عزيزي المستمع، لاحظ حالتنا في الوقت الذي مات المسيح لأجلنا فيه. لقد كنا بدون قوة ولا حتى تقوى ولا مغفرة ولا أي محبة، كنا خطاة وأعداء لله، لكن هو الذي أحبنا هو المبادر دائما، هذا الذي يخبرنا بمدى حب الله لأناس مثلنا من خلال تجسد ابنه على أرضنا، ومن خلال أيضا الصلب والموت والقيامة بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، معطيا إيانا الحياة، معطيا لنا المحبة المغفرة الكاملة لخطايانا من خلال يسوع المسيح. لذلك دعونا أيضا نرى ما كان يسوع يتحدث عنه من خلال الموعظة على الجبل قائلا في متى الإصحاح الخامس والعدد السادس والأربعين والسابع والأربعين: لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فبأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ وهذه فعلا رسالة في هذا اليوم هامة جدا. إذ أحببنا الذين يحبوننا، فما هذا الأجر الذي سنتلقاه؟ أو ما هذه هي المحبة؟ لذلك يحثنا أيضا على أن نحب أحباءنا، وأيضا أن نحب الذين يبغضوننا أو يكرهوننا، أن نحبهم وأن نصلي لهم، أن نحب أعداءنا ونصلي لأجلهم. إن علامة الإيمان المسيحي الفارقة جدا هنا هي محبة الأعداء، فعل الخير لأولئك الذين يفعلون الشر معنا، محبة أولئك الناس الذين أيضا يكرهوننا، بل ومباركتهم ومباركة الذين يلعنوننا. لماذا؟ لأننا إذ نريد الكمال وأن نتمتع برحلة الكمال، علينا أن نغفر لهؤلاء الناس كما غفر لنا يسوع المسيح خطايانا وهو على الصليب، الذي قال: قد أكمل. لذلك إذ تريد أن تدخل تحت دائرة هذا الغطاء، تحت المظلة الإلهية، عليك إذن قبل الدخول أن تغفر لكل من أساء إليك، حتى لو كان فعلا الحق معك أنت، ولكن عليك أن تغفر عز المستمع، أن تبارك ولا أن تلعن، أن تقابل الشر بالمحبة الإلهية الفعلية. هذا فعلا عز المستمع أن تكون أيضا هنا مثاليا في علاقتك مع كل شخص، وأن تعكس صورة المحبة الحقيقية لكي فعلا يعرفوا أنك أنت منتمي لهذا الإله الحي المحب، وليس لأي إله آخر يكره. إلهنا هو إله محبة، هو إله ضابط الكل، هو إله المحبة والغفران والسلام، هو أيضا لا يصر بموت الشرير كما قلنا، بل يريد الجميع يقبلون إلى التوبة، يقبلون إلى المغفرة، يقبلون إلى المحبة، إلى معرفة السلام والخير من خلال يسوع المسيح. أن تتمثل بيسوع المسيح نفسه فعلا الذي يرسل شمسه وأمطاره على الأبرار والأشرار. لذلك كما أن هنالك طرقا عملية لهذه المحبة، كما يقول لنا في روميا الإصحاح الثاني عشر بولس، هنا يسرد لنا المبادئ المختلفة التي تحكم لنا السلوك المسيحي، ويبدأ أيضا بالدافع الوحيد والمهم من خلال المحبة فلتكن بلا رياء، أي المحبة تكون بلا كذب، أن تحب أخاك، أن تحب أيضا كل مؤمن أن تحب كل من تقابله وتصلي لأجله، وحتى تحب الذين أساءوا ويسيئون إليك. كل الاتجاهات الأخرى التي تتبع ذلك هي ببساطة طرق مختلفة للتعبير عن المحبة المسيحية النقية. من خلال يسوع المسيح تستطيع أن تغفر، أن تحب، وأيضا أن تعلن اسم يسوع بكل إيمان وسلطان. لذلك يقول لنا: المحبة فلتكن بلا رياء. هذا ما جاء في رسالة روميا الإصحاح 12: كونوا كارهين الشر، ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا إذن حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. فإن جاء عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. هذه هي تعليم يسوع، هذه هي تعليم الإله المحب. وفعلا بهذه الكلمات أن نتمعن جيدا بها من رسالة روميا، وكل واحد فينا عليه أن يعيش هذه الكلمات ويطبقها على أرض الواقع، إذ يريد أن يتمتع برحلة الكمال. لذلك إن المحبة هي حجر الأساس لكل الحياة المسيحية المعاشة على هذه الأرض. لذلك أيضا أن هنا بدأ الرسول بولس حديثه في الآيات التي قرأناها الآن عن هذا الحب المخلص والذي منه ينبع كل شيء مبارك لحياتنا. إنها ليست قواعد يجب أن تسير بموجبها عزيز المستمع، لكنها علامات إرشادية كي نوجه هذا الحب الذي وضعه الله في قلوب كل واحد فينا. وكل من سمع لهذه الكلمات عليه أن يعيش هذه الكلمات، يطبقها في أرضه وفي حياته. تخيل أنك تحاول أن تسقي حديقة كبيرة من صنبور ماء. يمكنك أن تحمل الماء في وعاء وتذهب وتجيء إلى الصنبور مرارا وتكرارا حتى تتعب. هذا ليس أمرا معقولا عز المستمع، لكن يأتي أحدهم ويقول لك: هنالك حل، لماذا لا تأتي بخرطوم كبير وتوصله بفوهة الصنبور وتمسك بالطرف الآخر من الخرطوم ليحمل المياه إلى الحديقة؟ وقتها يمكنك توجيه المياه إلى حيث ما تريد دون أن تتعب ودون أن تتعب أبدا. هذا ما يشرحه هنا لنا بولس الرسول في هذه الفقرة. وفعلا هذه الآية العظيمة وهذه الآيات المباركة، كيف يمكن أن توجه الحب إلى حيث ما تريد؟ كي توجه هذا الحب الذي وضعه الله في قلبك، لا تضع له أي قواعد أو قوانين ليسير فيها، بل ببساطة قلب حددها توجيها لكي يتدفق هذا الحب الإلهي الذي أعطاك إياه رب المجد يسوع المسيح كي يصل إلى الآخرين دون أي حدود. أعطي هذه المساحة في المحبة، وأعطي هذه الفرصة كي تحب الآخرين عز المستمع. كيف يمكن أن تحب بطريقة عملية؟ لقد وضعت أمامكم أحباء المستمعين والمتابعين قائمة من 12 فعلا وطريقة من رسالة روميا التي قرأناها قبل قليل، من شأنها فعلا أن تساعدني وتساعدك بطريقة عملية. سوف نتحدث أكثر عن كل بند من هذه الآيات باختصار، لنصل أيضا إلى هذا الجوهر الثمين في حياتنا في الكمال نحو المحبة، وأن نتعلم أن نحب أعداءنا كما أحبنا أيضا رب المجد يسوع المسيح. هذا سوف يساعدنا في حياتنا اليومية على جميع المستويات. ولكن بعد أن نستمع معا إلى هذه الترنيمة الرائعة مع فريق الخبر الصار، اتكلم بالحياة، تعال اليوم واتكلم على حياتك بالحياة، تكلم أيضا على بيتك، على ظروفك بالحياة وليس بالموت، تكلم بالخير وليس بالشر، تعال واعلن سلطان الكلمة ومفعول الكلمة بسلطانها على حياتك. نستمع ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، أيضا أنا أضم صوتي وصلاتي مع المرنمين وخاصة فريق الخبر الصار بهذه الكلمات الرائعة جدا، اتكلم بالحياة، من صلي تمد إيدك، توقف كل خراب وموت حوالينا، اتكلم بالحياة يا ضابط الكل. عودة من جديد لكم أحب المستمعين والمتابعين، بعد أن استمعنا وإياكم إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا اتكلم بالحياة مع فريق الخبر الصار، علما أننا نتحدث ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. ونختتم اليوم في الجزء السادس والأخير حول خطوات كتابية في المحبة العملية نحو الكمال، هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. والآن سنكون مع بعض الخطوات الكتابية في المحبة العملية نحو الكمال، وهم 12 خطوة. نبدأ الآن بأول 6 خطوات ومن بعدها نكمل معا باقي هذه الخطوات المباركة. وهذه الخطوات فعلا التي قرأناها من رسالة روميا الإصحاح 12. أولا يقول لنا: كن كارها للشر محبا للخير. فعلا كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. لا توجد حيادية في الكلام، هنا الكلام واضح جدا، إما شر أو خير. وأيضا هذا يذكرنا في سفر المزامير وخاصة المزمور 45 عندما أتت النبوة عن المسيا يسوع المسيح قائلا: أحببت البر وبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. وأيضا هنا يقول: لماذا بارك الله الآب ابنه يسوع المسيح؟ لأنه أحب البر وأبغض الإثم. لا يمكن أن تكون محايدا مع الشر إذا كنت تحب الله عز المستمع وتحب البر في ذات الوقت. يقول أيضا كاتب المزمور: يا محبي الرب أبغضوا الشر. أحبائي، وهذه أيضا دعوة لكل واحد فينا، يا محبي الرب أبغضوا الشر. وصلاتي فعلا لمجتمعاتنا وخاصة في الأراضي المقدسة بعد الأخبار التي نسمع إليها في كل يوم، تعال يا رب وأقف ووقف شلال الدم في هذا الوقت، تعال واعلن حياة بدل الموت، ولنقول بصوت عال ومعا: يا محبي الرب أبغضوا الشر. وهذا فعلا يبدأ كله من خلال الشر، من خلال إبليس. لذلك أن نعلن حياة، أن نعلن بركة على أراضينا، أن نعلن حياة وبركة ورفعة في بيوتنا في كنائسنا، وحماية خاصة وكاملة في اسم الرب يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، لا توجد أي مساومة مع الشر لأولئك الذين يحبون الرب بكل حق. الطريقة العملية الثانية: كرس نفسك وقدم أيضا البركة للآخرين. هذا أيضا ما جاء لنا: ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. عليك عزيزي المستمع أن تكرس نفسك لتقديم المحبة للآخرين كما تقدم الآخرين في الكرامة. أعطي الكرامة للآخرين بدلا من أن تطلبها فقط لنفسك، ولا تستطيع أن تعطي دون أيضا أن يكون لك. لا تستطيع أن تحب ما دمت أنت خارج دائرة يسوع المسيح، إذ أنك داخل هذه الدائرة فبالطبع تستطيع أن تحب وتتعلم المحبة من الإله الحي يسوع المسيح، ومن خلال ذلك تستطيع أن تعكس هذه المحبة إلى الآخرين. أيضا اعتاد عزيزي المستمع البعض والذي يواجه الكثير من المتاعب مع هذا المبدأ: كيف يمكنني تكريم شخص ما حينما لا أعتقد أنه صالح؟ لا يكون عزيزي المستمع لديك أي مشكلة مع هذا. ثم رأى لنا هنا الحديث في رسالة الرسول بولس هنا في كولوسي عن قوم يمدحون أنفسهم ويقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يفهمون. أدرك جيدا عزيزي المستمع أن هنالك مقياسا واحدا لنقيس أنفسنا عليه، وهو الابن الحبيب يسوع المسيح. إذ تريد أن تتشبه بشخص عليك أن تتشبه بصورة الحبيب يسوع المسيح، في التواضع، في المحبة، في السلام، في المغفرة. تعال اليوم واعلن المحبة الأخوية والكرامة والمحبة لكل من تقابله في هذا اليوم. تعال واعلن معي هذه الكلمات كي تكون أيضا تتمتع بالطريقة الثالثة، أن تكون مجتهدا. يقول لنا غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح. كما ذكرنا سابقا عزيزي المستمع، يمكنك البحث في الكتاب المقدس، لن تجد كلمة في الكتاب المقدس تمدح الكسل، بل تمدح الاجتهاد في عمل وحقل السيد الرب يسوع المسيح. لذلك علينا أن نجتهد في توصيل رسالة الخلاص، رسالة المسيح لكل العالم. ليس فقط أننا نحن قد تبررنا أو تحررنا أو حتى قد نلنا الخلاص فقط لأنفسنا، أن لا نكون طماعين، فعليا أن نوصل رسالة الخلاص للجميع بدون أي كسل في خدمة الرب يسوع المسيح، يصاحبها روح مشتعلة بقوة الروح القدس، أن نكون حارين في الروح وأن لا نكون متكاسلين. رابعا يقول لنا أن نخدم الرب بكل شغف وحماس. يتحدث الجزء الثاني من هذه الآية عن عبادة الرب وخدمته بكل حماس وتكريس كامل، حارين في الروح، عابدين الرب. أحب فعلا أن هذه الكلمات وأن نطبقها في عباداتنا، أيضا في صلواتنا، في حياتنا. لقد فعلا أحببنا هذه الكلمات، ولكن علينا أن نعيش ونطبق هذه الكلمات. في إحدى المرات قالت واعظة شهيرة أحببنا يسوع المسيح بحماس وهو يريد

احتياجات القديسين عاكفين على إضافة الغرباء. سأترجم لك هذه الآية عزيزي المستمع التي تدعو للمشاركة في احتياجات القديسين وأيضا إضافة الغرباء. هل تعرف أن إضافة الغرباء هي خدمة وإرسالية مهمة مسيحية عظيمة جدا؟ أصلي أن يباركك الرب هذه الموهبة، ابدأها وعشها كخدمة روحية أيضا تقدمها لمجد الله، وكن كريما بل سخيا في العطاء، في مالك، في محبتك، في غفرانك، وتقدم أيضا كل المساعدات للآخرين حتى الغرباء عنك عز المستمع. سادسا يقول لنا بارك أعدائك بدلا من أن تلعنهم، وهنا يحثنا في روميا باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. كيف تجد هذا الأمر سهلا عز المستمع بأن تبارك من يضطهدك؟ لذلك هنا فعلا يقول لك في هذه الرسالة وهي المحبة من خلال يسوع المسيح. فعلا كيف يمكن أن أغفر باستمرار بل وأبارك أناس من قاموا بمقاومتي والعمل ضدي، وكيف يمكن أن أشهد أن هذا الأمر في تطبيقه ينقلنا إلى مستوى روحي أفضل. وبالنسبة للذين أيضا تصرفوا معي بكل كبرياء واضطهاد، سأقول للرب مهما حدث فأنا قد غفرت لهم، فاغفر لهم أنت أيضا، أنا أباركهم في اسمك القدوس. بالطبع عز المستمع ستجد أمامك بعض النقاد وبعضا ممن يقاومونك ويعملون ضدك، لكن أحد أعظم امتيازاتك كمسيحي وابن حقيقي للرب يسوع المسيح هو أن تبارك ولا تلعن، أن تحب ولا تكره. إنه عمل إلهي بقوة الله أن تبارك من هم ضدك. عندما أفكر فعلا في موضوع البركة دائما أتذكر المرأة التي تملك قارورة طيب غالي الثمن. لقد مسحت هذه المرأة رأس يسوع بطيب غالي الثمن، فهي تساوي راتب سنة لعامل آنذاك. هل تعلم عزيزي المستمع ماذا حدث؟ لقد انتقدها الناس والذين كانوا متواجدين معها، مع أنهم كانوا ما زالوا يشتمون رائحة الطيب الرائع والجميل في هذا البيت. قد تكون أنت واحدا ممن يجلب رائحة الطيب لحياة الناس، أن تجلب رائحة البركة وأن تجلب رائحة المحبة لهؤلاء الناس، ولكن في ذات الوقت ينتقدونك، لكنهم سيبقون أيضا مستمتعين برائحة الطيب. هل تعلم ما قاله الرب يسوع المسيح عن هذه المرأة؟ اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا. حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. هذا ما جاء فعلا في إنجيل مرقس الإصحاح 14 والعدد 6-9. هذا هو موقف رب المجد يسوع المسيح تجاه من يتدفق منهم عطر البركة. وأصلي أن يتدفق منك اليوم عطر البركة، الطيب، عطر المحبة، السلام والمغفرة للآخرين، عطر الخير بدل الشر. فالبركة تعلن عن العطر الجميل، وعندما تبارك الناس فحينئذ ستنتشر رائحة هذا العطر من حولك وتفرح قلبك وقلب من هم حولك. لذلك أحبائي قبل أن نكمل معا في باقي الطرق العملية للمحبة الفعلية، تذكرنا هذه أيضا الكلمات بترنيمة جدا رائعة ومباركة، هآتي بطيبي، نستمع إليها مع فريق الحياة الأفضل. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، نستمع لهذه الكلمات ونعلنها لحياتنا، وأن فعلا الجميع يشتم رائحة الطيب من خلال يسوع المسيح، أن يشتموا رائحة المحبة والمغفرة والسلام من خلال إعكاس وعكس صورة المسيح من حياتنا للآخرين.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة لكم من جديد بعد أن استمعنا واستمتعنا بكلمات هذه الترنيمة. هآتي بطيبي مع فريق الحياة الأفضل، علما أننا نتحدث ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. والآن نختتم معكم في الجزء السادس والأخير حول خطوات كتابية في المحبة العملية نحو الكمال. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. وقبل هذه الترنيمة أحبائي المستمعين، قد تحدثنا وتعرفنا معكم على أول 6 طرق عملية للمحبة، والآن أيضا نكمل معا حول باقي هذه الخطوات المباركة لكي فعلا نتمتع برحلة الكمال بيسوع المسيح. يقول لنا في هنا العدد 15 من هذه الرسالة الرائعة روميا: فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. أي هنا انضم للآخرين في أفراحهم وأحزانهم. إن المشكلة الحقيقية عزيزي المستمع تكمن في التمركز حول الذات. لا يمكنك الفرح مع من يفرحون أو البكاء مع من يبكون حتى تترك تمركزك حول ذاتك أولا. واسمحوا لي أيضا أن أقدم تحذيرا: إذا كنت تريد وصفة مؤكدة للتعاسة فعش متمحورا ومتمركزا حول ذاتك. عندما تتمركز حول ذاتك يكون هنالك غير بركة لك عز المستمع. لذلك أن تتمركز حول ذاتك هذا أيضا لا يفيدك في رحلتك نحو الكمال. هذا السعي يضمن لك عدم السعادة والتعاسة المستمرة إذ بقيت متمركزا حول ذاتك. ثامنا، يقول لنا: مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بالمنقادين إلى المتضعين، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. يقول هنا لنا الطريقة الثامنة: أن تتخلص من كبريائك وأن تتخلص أيضا من الأنا. هذا الفكر متوافق تماما مع النصيحة التي أيضا قلتها الآن والمتعلقة بمن يفرحون ويبكون. سأعطي لك عزيزي المستمع ترجمة أخرى لهذه الكلمات: عش في وئام دون أن تكون مغرورا. فوق كل هذا تجنب الكبرياء. يحدثنا أيضا سفر الأمثال عن الكبرياء الإصحاح 13 والعدد 10: الخصام إنما يصير بالكبرياء. كل خصام، كل شر هو من خلال الكبرياء. فإن السبب الأساسي والوحيد للمشاجرة وللخصام هو الكبرياء وثم الكبرياء. لذلك يسوع المسيح يحثنا على أن نتواضع، لأنه هو المتواضع، هو المحب، هو يسوع المسيح. أن نتعلم منه في صفاته المباركة. تاسعا، يقول لنا أن نتعامل بعدل مع الآخرين، وهذا ما جاء في روميا الإصحاح 12 والعدد 17: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. لذلك عزيزي المستمع، إن الحب الحقيقي هنا يعني أن تتعامل بإنصاف مع الناس ولا تأخذ خطوة الانتقام عندما يخطئون في حقك، بل المسامحة، المغفرة، إذ تريد فعلا أن تعكس صورة المسيح من خلالك، ليس بالكلام بل بالعمل والحق. أن تتعامل بعدل وبكل محبة مع الآخرين بأمور حسنة قدام جميع الناس. عاشرا، يقول لنا: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. أي تكون هنا صانعا للسلام. واقعيا لا يمكنك أن تعيش بالسلام مع الجميع، لأن بعض الناس لا يريدون بل يرفضون صنع هذا السلام. ولكن بقدر استطاعتك وفي كل يوم أن تحاول أن تعيش السلام وأن تسالم الجميع بهذا السلام وما لديك بكل طاقة. اصنع السلام وحافظ على سلامك مع جميع الناس. هذا أيضا سيجعل نفسيتك سليمة وجهازك العصبي صالحا. هل تدرك عدد المرات التي تعبت أنت أيضا منها من الآلام في المعدة ومن سوء الهضم بسبب أنك صرت تعيش الاستياء والمرارة وعدم الغفران للآخرين؟ لذلك تعال اليوم وعش السلام وحياة السلام. والسلام هنا تعني الكمال، إنها كلمة مباركة. عندما تعطي السلام حقها وفي تطبيقها فإنك أيضا أنت ستحصل على هذا السلام، ليس أي سلام بل سلام الرب الذي قال سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. الحادي عشر يقول لنا لا تنتقم لنفسك، أي لا تنتقموا لأنفسكم أيها الإخوة الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. هذا أيضا ما جاء في هذه الرسالة، أي تتضمن هنا الرسول بولس بعض الكلمات المخيفة في هذه الآية. لماذا أتحدث هكذا؟ لأنه يقول أترك مكانا لغضب الله، إذ لم تنتقم لنفسك فسوف ينتقم الله لك. ما هو الأفضل لك؟ أن تتعامل مع أشخاص أو مع الله؟ أن تترك لصاحب السلطان والسيادة كامل الحرية في التصرف، أم أنك تتصرف تلقائيا وعشوائيا في حياتك؟ لذلك إذا حاول شخص ما الانتقام لنفسه فهذا لا يخيفني بالمرة، لكن إذا امتلك الله حياة هؤلاء الأشخاص وهو تولى أمرهم فهذا احتمال مفزع جدا عز المستمع. في رسالة العبرانيين الإصحاح العاشر والعدد الحادي والثلاثين يقول لنا كلمة الرب تقول مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي، مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. لذلك لا يمكن فعل أي شيء مرعب أكثر من التراجع عن الانتقام، وتقول لن أنتقم لنفسي بل أترك الله ليأخذ لي هذا الحق، لي النقمة وأنا أجازي يقول الرب. أترك كل هذه الأمور للسيد الرب وحده، هو الذي يأتي لك بالإنصاف وبالعدل، وهو الذي وعد وقال لي النقمة وأنا أجازي. الطريقة العملية والأخيرة وهي اغلب الشر بالخير، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. هنا كيف يمكنك فعل ذلك بطريقة عملية؟ نتعمق بهذه الآية بعناية ونختتم بها في هذا الجزء الأخير. ولكن عزيزي المستمع كما سترى أن فعلا جزءا كبيرا من هذه النصيحة هو ببساطة الاستجابة بروح مضادة لمن هو أمامك، أي لا تشترك مع شخص ما على نفس مستواه الشخصي في الشر، لكن واجه الكراهية بالحب، واجه المرارة بالحلاوة، واجه الغضب باللطف، واجه الشر بالخير. هل تعرف لمن تعد السماء؟ للغالبين، للمنتصرين الذين مثلك آمنوا بالرب يسوع المسيح وأعلنوا الخير والبركة والرحمة لهم وللآخرين، وأيضا للمنتصرين الذي غلبوا الشر بالخير. لذلك لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. في هذا اليوم وفي نهاية هذا الجزء أحباء المستمعين من خلال هذه السلسلة أريد أن أخبرك بشيء جدا هام، وهو ما يجب أن تتذكره دائما، أن الشر الذي نواجهه في هذا العالم هو قوي جدا، حتى أنه لا توجد إلا قوة واحدة التي تمكننا من التغلب عليه وهي كافية للنصر عليه، وهو إعلان اسم يسوع بقوة الروح القدس. ما لم نحقق ما نتعلمه من هذه الرسالة وخاصة في روميا سيغلبنا الشر ويهزمنا، وأيا كان شكل الشر الذي تواجهه يجب عليك دائما أن تواجهه بما يقابله بكل محبة وخير وغفران للآخرين. لذلك عزيزي المستمع أختتم وإياكم بهذه الكلمات وأقول في هذا اليوم اعلن المحبة للآخرين والغفران. واليوم أنهي معكم هذه السلسلة المكونة من 6 أجزاء متتالية. نطلب من الرب معونة جديدة، وما نصليه هنا اليوم والآن يضعك على نقطة البداية للتغيير الحقيقي في حياتك نحو المحبة والغفران. أصلي أن يباركك الرب كي تتقدم للأمام بخطوات ثابتة في حياتك الروحية العائلية الاجتماعية وأيضا الكنسية، وأختتم معكم بهذه الكلمات وأصلي: أيها الرب الإله، لقد تعلمت هذه الأمور الروحية وخاصة من رسالة روميا، تعلمت عن كل هذه الأحجار الثمينة المهمة التي أحتاجها في بناء الكمال والنضج الروحي فيك أنت، لذلك ألجأ إليك وأضع باقي أيام حياتي بين يديك، وأؤمن وأثق في النتائج المضمونة بك وفيك. ساعدني سيدي الحبيب، قوني الآن كي أوجه وجهي نحو مشيئتك الصالحة لحياتي في المحبة، في السلام، في الغفران، في اسم ابنك الحبيب يسوع المسيح.

نعم، آمن بتخطيط الرب يسوع المسيح لحياتك، آمن بكلماته وثق بوعوده الأمينة لتصل إلى الكمال المعهود في المسيح يسوع. والأساس في المحبة، لأن المحبة لا تبحث عن ذاتها بل تبذل نفسها لأجل الآخرين. أحبائي المستمعين والمتابعين، نختتم مع هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم أيمن كفروني، تخطيطك رائع لحياتنا. هذا هو تخطيط الرب يسوع لك، أن تعيش حياة البركة، النعمة، الرفعة، وأن تغفر لمن أساء إليك، أن تعلن المحبة للآخرين. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم يوما هادئا آمنا. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: ترى نام سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: هاي يعني عشان ما نقوم نخطا.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارد ذات والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقرين من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القراء حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن التجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله انت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لانه مكتوب: للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: خبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داير يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاء أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاء في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا في المقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو ويعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاب بحياة بسيطة يعني ما جاء بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالكبز
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكرب بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي يا أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي ما مشيت قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المتجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خصم أنا بديك كل شيء بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طالع قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
1: ويستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني بتجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم اللي حتاكلوا منها أكلوا من كل شيء ركنا ما عاد شيء ده وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم انه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: انا بشوف في المقاطع ده احنا لو بنعرف كلمة الله احنا بنقدر نواجه اي تحدي ابليس بيجينا به. يعني انا ما اجي بقوتي انا يعني انا اجي اقول له لانه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وانا ليه لان انا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان. يعني
0: الاضافه الجميله صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله. حيمسكك
3: اكيد
0: يعني انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه. هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه
3: مع
0: عشان تقول له الكلمه اللي حيقول فهو حيكون ذكي اضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقه، لانك انت عارف الكلمه بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمه الله، يعني زول يتماسك بكلمه الله قويه ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقه، اذا هو لقى الفجوه من الانسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمه الله، هو بطوال بخش عليه وبدك غيره افكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: انا لو داري اتكلم عن الله في المقطع ده بحس انه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الاله الله المجسد وفوق الانسان، انه رضا لنفسه انه يخوض تجربه زي دي او يكون في تجربه زي دي، عشان داري يوصل لي حاجه واحده، انه انا كانسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله.
0: شركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف؟ يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه؟ أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي زول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحاول يحارب ويحاول إنه يدخل في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك إنه المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إنه إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما يجي بطريقة معينة، بيجي زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه، وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
1: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي الأرض النطفة. عشان كده إنه ربنا
0: ده أسس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكذا، لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هندك كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده. أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحن كمان عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطة إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب بيه الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب بيه عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده أنا شايفه جميل.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة دار استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس؟
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه مبسط من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبغى خبز يعني أنا على لقزاته
0: تكون فادة لي.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
4: ليلة قليلة
1: أنا مجهزيكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم هاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحده ثانيه كمان.
3: لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي العلم؟
3: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
3: صلي. يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإن كان المسيح مقام، فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإذا كان المسيح مقام، فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا. وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول: إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين: تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا. المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم: كيف يقوم الأموات؟ وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل! ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا، أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابعة عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول خمس كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول عشرة آلاف كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالاً في تفكيركم، بل كونوا أطفالاً في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفاً أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم اثنان أو ثلاثة على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء،
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
0: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقعوا في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن. وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصير عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مرور بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا، وعيونا لا تبصر، وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم، وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقط إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود، حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم، وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم، ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع، وكنت أنت زيتونة برية فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان، حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما إنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله، لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات. فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت. وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام. لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم. ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوتي علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد. فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشارك

0: ملكه أيضا في مجده، وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا. فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق، أم الاضطهاد، أم الجوع، أم العري، أم الخطر، أم السيف؟ فالكتاب يقول:
1: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
0: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمر.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحر من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهرموا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: الصباح الثامن والعشرون.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام. وهكذا وصلنا إلى روما، وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
4: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
5: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
3: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم، لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
3: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج بولس إلى المدينة، وقال: خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
0: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الصباح السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئاً يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الحادي والعشرون.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر، فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:
10: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: صباح التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود

0: الإسرائيليين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
1: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
0: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
2: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
0: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
3: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
0: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
3: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
0: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
4: يا أهل أفسس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية، لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
0: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
5: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: السابعة عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم 3 سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات. وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
2: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
3: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
4: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
3: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
4: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا، ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر، ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم، وما دمنا أبناء الله فيجب علينا أن لا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
4: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا ولسترا، وكان في لسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في لسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مقدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مقدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مقدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مقدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك، وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال عبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
1: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
5: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
1: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
7: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
1: فقالا له:
5: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمدا هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما. وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
0: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
1: فقال بولس للحرس:
5: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
1: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت ليديا، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم، يا إلهي. آمين.
1: راديو سمك، عيش اختلافك.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة، وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الصباح الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
8: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
9: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده ينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

0: معروف عنا نحن الستات انه عنا مشاكل نفسية كتيرة، بس اليوم بالكافيتيريا في عنا ضيفة رح تخبرنا من خلال تدريبها المهني وكمان من خلال اختبارها الشخصي كيف نلاقي بداية الطريق تنحل مشاكلنا النفسية. وهيدا الطريق يلي رح تخبرنا عنه إيمان منه تقليدي بس بينفع كتير. فيكي بس تحكينا شوي هيك بالجو عن مسيرتك المهنية؟
1: بالأساس أنا دارسة تمريض، من بعد التمريض من بعد أكيد الليسانس عملت ديبلوم يونيفرسيتير بالسانتي كوميونوتير، الصحة المجتمعية، اللي هي أكتر بتشتغل على البريفنسيون والبروموسيون دو لا سانتي،
0: على الوقاية.
1: نعم نعم،
0: الترويج للنمط الحياة الصحي.
1: صحيح. من بعدها إذا بدي كان عندي هيك بشخصيتي فضول أني أفهم أكتر الإنسان، يعني إذا بدك مهنة التمريض تناول كذا بعد بشخصية الإنسان. يعني المرض
0: مش بس البعد الصحي
1: ولا يعني المرض أيام كتير منه مرض الجسد. صحيح. المرض هو مرض النفس،
0: جذوره بتكون بالنفس.
1: مزبوط. وياما وشوفي قدي المتين هلأ كل الستاديز بيقولوا أنه هالمرضية هي بسيكوسوماتيك وأساسها إيموشنال وبسيكولوجيك
0: وحتى نفسي.
1: في اشياء سبيريتويال، هي ديمانسيون كتير كبيره بحياتنا البعد الروحي.
0: شو هو التدريب اللي عملتيه لحتى قدرتي تفهمي هيدي العوالم يلي انت كنت حابه تفهميها؟
1: اسمه فورماسيون ان بسيكو سبيريتويال.
0: اوكي، يعني علم النفس بس من المقاربه تبع علم النفس.
1: صحيح.
0: مقاربه من الناحيه الروحيه.
1: من الناحيه الروحيه
0: هيدا تدريب اخذتيه يعني انت طلبتي انك تاخذيه؟
1: صحيح، لانه كتير هيك هالكور اذا بدك عمل هيك شانجمان بحياتي،
0: غير حياتي
1: لانه خلاني افهم حالي وخلاني اعرف انا شو عندي مشاكل.
0: يعني انت اخذتي هالمواد التدريبيه طبقتيها بالاول على نفسك
1: مجرد
0: أو فهمتي نفسك اكثر،
1: مجرد انك انت قاعده عم تسمعي شو احتياجات الطفل، يعني شو احتياجاته النفسيه والجسديه والروحيه، فانت بتصيري تعملي ترجعي لورا بالزمن انه انت باي جو ربيتي وكيف نمط العائله، لانه في اشياء بالكونسيانس يمكن نتذكرها بس
0: بالوعي.
1: في اشياء بتكون باللاوعي. الانكونسيان هو
0: اللاوعي
1: هو شيء كتير مهم، لانه كل الذكريات كل الجروحات كلها بتنطبع باللاوعي، واللاوعي هو اذا بدك بيتحكم بتصرفاتنا، يعني مثل هالتدخيط اللي قاعد فيها كل شيء وانت مش قادرة تطلعيها بوعيك، فبتصير تحلل انه انا هيك كانت تربيتي، هيك كان جو البيت، يمكن انا هالبزوان ما اخذتهم كفايه، بتصير انت تحلل انا عندي هالكومبلكس من ورا هالبلسيور،
0: من ورا هالجرح،
1: من ورا هالبلسيور،
0: يعني جروح بالماضي بالطفوله. صحيح. عملت عقد. هل هيدي حاله كل انسان على الارض انه بمراحل طفولته في جروح بتصير معه بتخلق له عقد؟
1: كل انسان بيتعرض لبلسيور وهالبلسيور هن
0: هالجروح.
1: بيعملوا له هالجروحات، هن بيعملوا له هالكومبلكس، لانه نحن يعني شو يعني انه انت حدا ما عندك بلاسيور وما عندك كومبلكس، يعني انت حدا كامل وما حدا كامل غير الله، واللي بيفكر حاله انه يي انا ما عندي بلاسيور وانا ما عندي كومبلكس بيكون اكثر حدا
0: عن جد مجروح ومعقد،
1: عن جد ما بيعرف حاله. هلا اكيد مش عم اقول انه كل الناس عندهم شيء مرضي او هن مش طبيعيين، او في شيء بيكون دوز أعلى، في حدا بيكون إلى حد ما، بس أنه كلنا إذا بنرجع للجذور كلنا عنا جروحات، لأنه هالأهل اللي ربونا كمان بالتالي هن عندهم جروحات من أهلهم
0: ونقلوها لألنا
1: وما حدا كامل غير ربنا.
0: طيب نحن بالكافيتيريا بتعرفي ستات وبعالم الستات في كتير اهتمام بالناحية النفسية، بس لحديث هلأ علم النفس مش عم يلتقي مع الناحية الروحية من حياة الإنسان، يعني بتلاقي أنه علم النفس والدراسات النفسية ما كتير بتركز على الناحية الروحية، إلا أنه هلأ صار في نوع من هيدا العلم يلي بيجمع علم النفس مع حقيقتنا الروحية، مع الجانب الروحي تبعنا. كيف هل هني بيتطرقوا لوجود الله بحياة الإنسان وكيف ممكن يشفيه من جروح الماضي وجروح الطفولة، أو كيف بتصير المعالجة بهالنطاق؟
1: في مرة سلينا بأشعيا 61 بتبلش روح الرب
0: علي، روح الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين
1: وأنادي
0: للمأسورين بالإطلاق. أوكي
1: ما رح نقول كل الفصل بس

0: يا بدها مسار معين، هل فيك تحطينا بالجو كيف قادك هالتدريب لحتى تساعد الآخرين يتعاملوا مع جروحات الماضي؟
1: ببل بدي انطلق من حالي.
0: أها
1: فبس تبلشي تفهمي حالك شوي شوي بتبلش تتفكفك اذا بدك
0: العقد.
1: هالعقد، وتعرفي انه انا وصغيره مثلا كانت علاقتي ببي مش كتير منيحه، كرمال هيك انا يمكن ما عندي ثقه بنفسي كفايه. هيدا
0: مثلا
1: عم نحكي اكزامبل اكيد. وانا بقول
0: هيدي خطوة أولى.
1: هيدي خطوه اولى. الخطوه الثانيه، الانسان اذا بدك يحط حاله بين ايدين ربنا ويقول له يا رب انت اشتغل فيي انت، يعني اذا ما كان في ارادة من جوا انه انت تتحرري وانه انت تتغيري وانه انت تنشفي من كل هالجروحات، بضل هيك. يعني اول شيء بدها ارادة
0: لكن ربنا حاضر
1: وقرار.
0: للمساعدة،
1: مية
0: حاضر
1: بالمية
0: للمساعدة وقادر إنه يساعد، لكن ناطر منا نحن إرادة تتكمل الإرادتين، إرادة الله وإرادة الإنسان،
1: يعني هو
0: احتراما منه لإرادة
1: مية
0: الإنسان.
1: بالمية ولا مرة الرب ولا مرة الله فرض حاله إلا الرب على طول بده إرادتك.
0: هل طرق التدريب ل الشفاء من الخطية؟ يعني يسوع كان بس يتقابل مع حدا يقول له مغفورة لك خطاياك، هل كان مهم انه الشخص يعرف انه مغفورة خطاياه لحتى يبلش يحصل على الشفاء الداخلي من امراضه النفسية وعقده؟
1: يعني هو اذا بدك الشفاء او الحب اللي بيشفي، يعني انت ما بتنشفي من جروحاتك الا اذا في شيء، يعني في محل فاضي بده يتعبى هالفراغ. الرب هو اللي بيجي وبيمليكي من جوا، الروح القدس هو اللي بيملينا من جوا. فاذا ما كان بالاساس في حب، اذا ما حسيت انه عن جد في حدا بحبك وبده اياكي راسك مرفوع، بده اياكي بلا خطيه وحاضر انه يغمرك وحاضر انه يغفر لك وحبك اصلا مثل ما انت ودفع حقنا دم ونحن اصلا ما بنستاهل. فانا من هون وقت بلشت احس انه
0: تحسي انك مقبولة
1: اني
0: ومحبوبة
1: محبوبة
0: ومفدية.
1: مقبولة مرغوبة، في حدا بحبني، في حدا بده ياني اجي على هالدنيا. فهون ببلش الشفاء، يعني بس تبلش تحس انه انت في حدا هالقد بحبك. يعني ربنا هيك بكلمتين هو مشروع حب امتياز.
0: قال يسوع المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. خبريات الكافيتيريا. بخبرية الكافيتيريا اليوم إنه نوعية الأكل يلي مناكله بتأثر على أعصابنا. الإحصاءات بتقول إنه تنكتين ونص من المشروبات الغازية بالنهار بتزيد خطر الإصابة بالإحباط لثلاث أضعاف. نصيحتي إليك عزيزتي المستمعة إنه تاكلي لبن وجوز ولوز ني، وساعتها رح تلاحظي إنه أعصابك صارت أهدى وتسلسل أفكارك صار أفضل. كمان بنصحيك بالسلطة المتكاملة يلي بتحتوي على الأوراق الخضراء مثل الروكا، الزعتر الأخضر، النعنع. كمان لازم يكون فيها صدر دجاج مشوي أو بيضة مسلوقة تنأمن فيها البروتينات، ومنحط عليها زيت زيتون وحامض لأنه زيت الزيتون بيخلي معدل السكر بالجسم يستقر وبيضل عندك طاقة لكل النهار. ما تنسى عزيزتي المستمعة انه يلي قلناه اليوم منه بديل لاستشارة الطبيب النفسي او المعالج النفساني لما بيكون في ضرورة لهالشي. كمان بذكرك انه كمية الجوز واللوز اللي لازم تستهلكيها لازم تكون معتدلة ومش كتيرة لحتى ما تجبلك ضرر. انتهت حلقتنا اليوم. أنا نغم بشكرك على وقتك وعلى رفقتك للبرنامج. منلتقي سوا بحلقة قادمة إن شاء الله. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

من فترة كنت بسمع واحدة كانت بتشارك بخبرة معينة في حياتها اتعلمت منها كتير، وفي النص كانت بتحكي عن قرار معين أخدته من سنين وقالت الجملة دي: أنا وقتها ما كنتش مستوعبة إن ده قرار أصلاً، أنا بس وافقت مرة وبعدها الحياة كلها اتغيرت. وسكتت وبدأت تتأثر كده وعينيها تتملي دموع، وكانت لحظات تقيلة قوي وكأنها حست بالغدر كده، أو ما كانتش متخيلة إن دي تكون النتيجة. وقفت الفيديو وسرحت كده في فكرة إن اللي ممكن في النهاية يتعبنا أو يدمر حياتنا تماماً مش قرار كبير وحاسم وواضح بناخده كده في وقت وعي، لكن أحياناً بتكون اختيارات كتير صغيرة لا يمكن كنا نتخيل إن دي تكون نتائجها في النهاية. كلمة معينة قلناها لحد، تنازل معين في حاجة تبدو لينا بسيطة أو عادية، موافقة على وضع صعب ونقول لنفسنا ده مؤقت وهنسمح بيه لفترة معينة بس، تجاهل لمؤشر معين بيقول لنا إننا داخلين على حاجة مش مظبوطة، وهكذا. والسؤال الأساسي اللي هنحكي فيه النهاردة هو: هل الاختيارات الصغيرة ممكن تكون نتائجها كبيرة، أو إنجاز التعبير يعني تغير مصيرنا؟ أهلاً بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. إحنا للأسف عندنا أفكار مغلوطة عن القرارات اليومية والتصرفات اللي بنتصرفها على أساسها، زي مثلاً إني أقول لنفسي أعديها، معلش مرة مش هتفرق، كله بيعمل كده، مش أنا يعني اللي هصلح الكون. وده الكلام اللي بنقوله لنفسنا وبنرد بيه جوانا على عدم ارتياحنا لحاجة معينة، عارفين من جوانا إنها مش مظبوطة للآخر، في محاولة مننا إننا نسكت دماغنا عن إنها تستمر تفكر وتفحص الموضوع وتقول لنا لأ خلي بالك بلاش، ده مش مناسب ليك، نتيجته مش كويسة. لكن الحقيقة الكتاب المقدس بيحكي لنا عن مبدأ تاني خالص في الموضوع ده، اسمه: كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. يعني ببساطة القليل ده مش قليل فعلا، لا، القليل ده تدريب ومؤشر واتجاه. يعني ده لأننا مش بناخد قرار واحد ولا بنختار حاجة واحدة أو حاجتين، بالعكس حياتنا كل يوم فيها اختيارات كتير، مش بس الحاجات كبيرة لكن كمان الحاجات بسيطة وصغيرة، لكننا في الآخر بنختار الاتجاه. يعني مثلا لو في حد عنده امتحانات وقرر إن هو يغش في الامتحان ده بس، هو كده كسر المبدأ ده، مش هيعرف يكمل على طول، غالبا هتبوظ منه خالص. فأنت لو معرفتش تبقى أمين في الحتة الصغيرة اللي عندك دي، إزاي بس هتكون أمين في الحاجة الكبيرة المهمة؟ وده لأن غالباً الاختيارات البسيطة دي هي اللي مع الوقت بتشكل أفكاري ومبادئي وبالتالي هويتي واتجاهاتي في الحياة. كل اختيار بيعمل ثلاث حاجات: أول حاجة بيشكل عادة أو مجموعة عادات في حياتي، كمان بيبني حتة في شخصيتي بيشكل فيها مبادئي وقيمي عن الحاجة أو القضية دي، كمان بيحكي عن مستقبلي هيكون شكله إيه، أو بمعنى أصح نتيجة اختياراتي دي هتكون عاملة إزاي. اختياراتي النهاردة بتساوي شخصية بكرة وحياة بعد بكرة. بالمناسبة مفيش اختيارات بلا تأثير، العادات والسلوكيات اللي بنمارسها كل يوم إما بتقربنا أو بتبعدنا عن المعنى والهدف لحياتنا. يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص تحمل نتائج كارثية بسبب اختيار وتنازل مرة واحدة بس، وهو الملك داود برضو، اللي على الرغم من أنه كان بيحب ربنا بجد وكان رجل حسب قلب الله زي ما بيوصفه الكتاب المقدس، ومع ذلك نظرة واحدة في توقيت غلط في مكان غلط فتحت باب لحاجات صعبة قوي: شهوة، زنا، كذب، قتل، متخيلين؟ طيب هل كان عارف قبل ما يعمل كده إن كل ده هيحصل؟ طبعاً لأ. طب هل صحي في يوم الصبح كده قال أنا بصراحة عايز أدمر حياتي النهاردة؟ أكيد لأ برضو، لكن بسهولة نتوقع إنه قال وقتها مثلاً أنا هبص بس مش هيحصل حاجة يعني. لكن في الواقع النظرة الغلط دي كانت مجرد البداية لكل الكوارث اللي قلنا عليها، والحقيقة ده التطور الطبيعي للحاجة الساقعة، يعني قصدي للخطية، وكمان
لنتائج اختياراتنا عموماً. على عكس بقى نموذج داود، بيحكي لنا الكتاب المقدس عن نموذج إيجابي لشخصية كتابية اختارت اختيارات إيجابية ونالت بركات كبيرة، وهي رعوث، أرملة، فقيرة، عايشة في بلد غريبة. كان ممكن ببساطة تقول أرجع بلدي، أبدأ من جديد، لكن المفاجأة إنها بمنتهى المحبة والتقدير لحماتها تقول لها شعبك شعبي وإلهك إلهي. اختيار بسيط لكنه غير حاجات كبيرة في حياتها، غير نسبها، غير مستقبلها، وبقت من ضمن سلسلة نسب المسيح. لكن فكر معايا كده، ليه أصلاً بنستهين وبنهون من الاختيارات والتنازلات البسيطة؟ يمكن عشان في أوقات كتير بتكون النتيجة مش فورية، أو عشان العواقب مش سريعة، أو عشان الألم مش مباشر. لكن خلي بالك، لكل فعل رد فعل، ولكل حاجة نتيجة، ولكل زرع حصاد مهما الوقت تأخر. الموضوع أشبه بتأثير المية على الصخر. عمر ما موج البحر بيجي على صخرة فيكسرها تماماً من أول مرة، مهما كانت الموجة كبيرة على فكرة، ومهما كانت شديدة وقوية، لكنه مع الوقت ممكن ينحتها ويغير ملامحها تماماً بتكرار العملية. طيب إزاي نطبق ده على أرض الواقع في حياتنا؟ يمكن تكون في بعض المواقف في حياتك ده لسان حالك، ده شات بس، دي كذبة صغيرة، دي مرة واحدة بس، عديها يعني. لكن خليني أقولك ببساطة، الخراب عمره ما بيحصل مرة واحدة، لكنه شبه الزحليقة، بمجرد ما تبدأ فيها غالباً هتجيب آخرها من غير ما تعرف تسيطر على نفسك في النص أو تسيطر على الموضوع. عشان كده محتاجين نكون عمليين وحكماء في نفس الوقت وإحنا بناخد قراراتنا اليومية البسيطة، زي مثلاً أقعد مع مين النهاردة؟ أسمع إيه دلوقتي؟ أتجاوب مع الطلب ده ولا لأ؟ أسكت ولا أتكلم؟ أهرب ولا واجه؟ في كمان أسئلة لو سألناها لنفسنا هتساعدنا نحسم اختياراتنا في المواقف دي. هل دي حاجة صح وصحيحة في العموم يعني؟ طيب تاني سؤال، هل دي حاجة هتبنيني ولا هترجعني لورا؟ هل لو حد قريب مني عارف ده هكون فخورة ولا مكسوفة؟ ولو في سؤال منهم إجابته لأ، أرجوك اسمح لنفسك تمشي، اتشجع إنك تتراجع. الانسحاب أحياناً بيكون منتهى القوة مش الضعف. واحدة من الحاجات اللي هتساعدنا جداً في الموضوع ده إنك تقف كل فترة مع نفسك وتتكلم معاها كده بمنتهى الصراحة وتسأل نفسك، هو أنا بعمل كده ليه؟ طب ده هيوديني لفين؟ طب أنا عايز بعد فترة أروح هناك أصلاً؟ عارفين السؤال التقليدي بتاع الانترفيوهات، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ أهو ده سؤال عظيم جداً وعبقري، اسأله لنفسك كل شوية وجاوب عليه لو سمحت.

خليني أسيب معاك تمرين هيساعدك جداً في الموضوع ده. اختار حاجة واحدة بسيطة من اللي تعودت تعملهم كل يوم واسأل نفسك، أنا عايز أعمل كده النهاردة؟ طب أنا مبسوط بوضعي الحالي وأنا بعمل الحاجة دي؟ حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية. ما كنتش موجودة معاكم الأسبوع اللي فات فوحشتوني جدا، بما أن أنا بقالي أسبوعين ما قابلتكوش. وبفكركم تاني ببرنامجنا والتيمة بتاعته أو طريقة يعني برنامجنا، أنه إحنا بيبقى الموضوع أنه إحنا بنحكي في قصة من الأفلام والمسلسلات اللي احنا بنحبها وبنشوفها، مع نهاية الفيلم أو المسلسل بتبدأ بداية حلقتنا اللي بنحكي فيها وبنتكلم فيها. معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، بنتقابل كل خميس الساعة 5 عشان ما تنسوش خالص الميعاد، وبنتكلم مع بعض. والنهاردة الحقيقة هنحكي يمكن حدوتة مش جديدة، ويعني اتقدمت كتير قوي بطرق كتيرة جدا. والنهاردة مش هبدأ من النهاية بتاعة القصة أو نهاية العمل الدرامي، لكن هبدأ من نهاية حقبة معينة في البطل بتاع العمل، نهاية الصداقة وبداية الانتقام. جملة كبيرة قوي، ايه ده؟ نهاية الصداقة وبداية الانتقام، جملة كبيرة. لكن كلنا يعني ما بحبش عمم، بس أغلبنا مرينا بخزلان أصحاب بعونة تعشمنا فيهم وطلعوا مش قد عشمنا، تسندنا عليهم واكتشفنا أن احنا مسنودين على حيطة مايلة وخدعونا. طيب بطل العمل اتخزل من أقرب ثلاثة ليه، اتنين صحابه والبنت اللي كان بيحبها وكان عايز يتجوزها، اتخزل واتباع، وكانت نهاية للصداقة، نهاية للطيبة وبداية الانتقام. لما حد بيأذيك، لما حد بيخزلك ويبقى قريب منك قوي، مشكلة ان احنا يعني لما بيبقى حد قريب مننا، لما ببقى متعشم في حد ومصدق فيه ووثق فيه وكده يعني، وبيخزلني، موضوع بيوجع قوي، يعني بيوجع زيادة عن العادي أو عن الطبيعي. ولأنه لو أنا مثلا حد بعيد خزلني مش بيفرق لي عادي يعني، لكن لما حد يبقى قريب مني قوي بيخزلني موضوع بيوجع قوي. آسر أو مجد، يعني مش هقول لكم ليه كان اسمه مجد وإزاي بقى آسر وكده، مسلسل تركي اسمه إيزل، وكان محقق يعني نجاح رهيب، ولما اتعرب كمان حقق نجاح أكبر. ليه؟ لأنه زي ما قلت أغلبنا مر بخداع، بخزلان من أصدقائه، ولقينا في البطل ده نفسنا بشكل أو بآخر. طب اشمعنى العمل ده تحديدا اللي أنا اخترته؟ عشان نهاية العمل ده نهاية بتقولك أنه راجع نفسك لو أنت عايز تنتقم. فالنهاردة السؤال بتاعنا، لو صديقك، لو حد قريب منك خزلك، باعك، عمل فيك موقف انت ما كنتش تتوقع ابدا ان الموقف ده يخرج منه، هيبقى رد فعلك ايه؟ تسامح، تنتقم، ولا حاجة تانية؟ وعلى ذكر الحاجة التانية، بهاء سامح كده بيقول لنا هقف جنبه وادعمه. لا انا مش فاهمة ازاي بقى هتقف جنبه وتدعمه وهو باعك وخزلك؟ لا يعني قولي بقى هتتعمل ازاي، يعني دي حاجة من ضمن الحاجات اللي محتاجين نعرف دي ممكن تتعمل ازاي. ازاي ممكن واحد انا كنت بحبه قوي وصاحبي وصديقي وثقة يعني انا واثق فيه وبعتبره اخويا ويخزلني ويبيعني، ازاي هقف جنبه وادعمه؟ فيعني قولي اكتر تتعمل ازاي دي يا بهاء. لكن لما نرجع كده للقصة بتاعتنا أو الحدوثة بتاعتنا النهاردة ومسلسل آسر، بنلاقي تحول إنه كان يعني شاب اسمه مجد في العشرينات من عمره. مجد كان عنده اتنين صحاب قوي، راغب وعزت، كان بيحبهم جدا وكان بيعتبرهم زي إخواته. ولكن نلاقي كده إنه راغب كان بيغير من مجد جدا، لأنه مجد عنده بابا ومامته وأخوه،
وراغب كان يتيم، كانش عنده أب ولا أم، بالرغم من أنه أهل مجد كانوا بيعاملوا راغب على أنه فعلا ابنهم، إلا أنه كان جواه غيرة وحقد رهيب جدا على مجد، وقيس كأنه يعني مجد هو السبب في أنه راغب ما عندوش أهل، ما عندوش بابا وماما وإخوات. وكان دايما مامة مجد تحذره وتقول له خد بالك راغب مش صاحبك، راغب مش بيحبك، خد بالك هو مع أول فرصة تجيله هو هيبيعك، هو هيضربك في ظهرك. بس مجد ما كانش مصدق، كان بيقولها لا ده صاحبي وانا بحبه جدا. وكمان عزت صاحب مجد، عزت بقى من نوعية الاصدقاء اللي هو ايه، هو مش باين عليه قوي ان هو ممكن يخوني، يعني هو مش بيغير من صاحبه ولا حاجة، بس عارفين الشخص اللي هو بتاع مصلحته بيدور على مصلحته فين. يعني اعتقد قابلنا الشخص ده كتير في حياتنا، اللي هو يعني ممكن يبقى صاحبك في وقت من الأوقات، ممكن تبقى صاحبتك في وقت من الأوقات، بس لو لقيت مصلحتها مع حد تاني ما فيش ما يمنع، يعني خلاص أروح مع الحد التاني اللي فيه مصلحتي يعني. فمجد كان بيحب صحابه قوي قوي قوي، بس للأسف الشديد صحابه ما كانوش بيبدلوه نفس المحبة، لحد ما في يوم من الأيام بيتعرف على بنوتة جميلة اسمها حياة وبيحبها قوي، وبيقول لصاحب راغب انه انا بحب حياة قوي وهي بتحبني وعايزة اتجوزها. وهنا بقى غيرة راغب بتزيد اكتر، لانه بدأ يحس انه طب يا مجد انت عندك باباك ومامتك واخوك بيحبوك جدا، وكمان حياة البنت اللي انا بحبها ومعجب بيها انت كمان بتحبها وهي بتحبك، لا ده بقى الموضوع كبر قوي. وهنا بقى الغيرة بتبدأ تزيد وتتفاقم، وراغب بيبدأ يغير من مجد غيرة مدمرة، لحد لما بيقرر في وقت من الأوقات هو

لو انت مكانه تعمل ايه؟ تخيلوا كده معايا اقرب ثلاثة ليك في حياتك اتفقوا مع بعض عليك، هتعمل ايه؟ قبل ما نكمل كلامنا، محمد كده بيقول من اي دولة انت؟ طيب انا مصرية يا محمد، لكن احنا راديو سما، راديو لكل الوطن العربي، يعني احنا كل الوطن العربي بلادنا، فيعني اهلا بيك معانا واهلا بيك موجود معانا في برنامجنا النهارده نهايه وبدايه. برنامجنا نهايه وبدايه برنامج بنتكلم فيه، بنحكي حواديت وقصص من افلام ومسلسلات بنتفرج عليها، لكن بنشوف القصه بطريقه مختلفه وبندور في القصه على مفاهيم مختلفه، وبنشوف يا ترى ربنا ممكن يوصل لنا ايه من خلال القصه دي، من خلال الحدوتة دي. احنا بنشوف ابطال، يعني ممكن قصص تبقى واقعية ممكن غير واقعية، احنا بنشوف ابطال، بنشوف اشخاص زينا بيتصرفوا ازاي، بيعملوا ايه، واحنا بنحكي الحدوتة. ممكن تحس في وقت من الاوقات انه ده انا، او ده حصل معايا بشكل او باخر، فبنتكلم وبنحكي، ويمكن واحنا بنحكي ده يخلينا نقف مع نفسنا ونغير حاجات في حياتنا للافضل. اهلا بيك يا محمد، ومبسوطة بوجودك معانا النهاردة، واعتقد بقى انت اول مرة تكون معانا، فاهلا بيك كمان معانا في راديو سما. سؤال هسيبه معاكم قبل ما اخرج فاصل. لو انت مكان مجد وأقرب ثلاثة ليك باعوك، اتفقوا مع بعض عليك، طب انت عملت حاجة وحشة فيهم؟ لا. طب انت يعني كنت مثلا بتحب حد فيهم أكتر من التاني؟ لا. طب انت ما كنتش جدع معاهم؟ لا، ده كان جدع معاهم، كان طيب جدا، كان بيحبهم قوي، كان صاحبهم قوي، وكان ممكن يعني يفديهم بروحه. طب ايه تفتكروا ممكن يعمل ايه مجد وهو في السجن مسجون ظلم، كل يوم بيفضل يصرخ، كل يوم بيفضل يعلي صوته ويقول انا ما عملتش حاجة، انا ولا سرقت محل الذهب ولا قتلت الراجل السيكيورتي، انا ما عملتش حاجة يا جماعة، انا ما عملتش حاجة، طلعوني من هنا انا بريء، عمال يصرخ بس ما حدش سمعه، لحد لما بتحصل حاجة مش هقول لكم ايه هي. هنخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا، لانه جزء من جزء مهم جدا في برنامجنا نهاية وبداية التشويق، لان احنا بنحكي حدوتة وقصة، فلازم في القصة التشويق. لكن قبل ما نخرج فاصل كده، بهاء بيقول الفكرة ان احنا كبشر ممكن نكون بنخزل الناس ونكسر ثقتهم فينا، ومع ذلك مش بناخد بالنا. يعني الحقيقة انه دي حاجة يعني مهمة جدا، فكرة انه احنا كبشر ممكن نكون بنخزل ناس تانيين ومش بناخد بالنا، فده يخلينا لما حد يخزلنا ما ناخدش الموضوع قوي يعني على اعصابنا كده، واللي هو لأ وازاي يعمل فيا كده. بس يا بهاء يعني ما هو الحياة مش مثالية قوي كده، يعني بصراحة يعني هقول لك سر، مش عارف ازاي هقول لك سر وكل الناس دي بتشوفنا، لكن هقول لك سر، يعني انه انا شخصيا انا كسارة وانا بشوف المسلسل حين كنت مستفزة قوي ومتعصبة قوي ومتضايقة قوي، وحاسة انه لا بجد انا لو مكان مجد يعني ههد الدنيا بجد، موقف يوجع قوي قوي. فمش عارفة يا بهاء يعني مش عارف، اكيد يعني اوقات لما حد مثلا بيخزلني خزلان زغنن كده، بقول لنفسي يا سارة وأكبري دماغك، فيش حاجة، ما انتي أكيد خزلتي ناس تانين، بس مش لدرجة ان هم يتحالفوا مع بعض ويتفقوا ويسجنوك ظلم. مش عارفة يا بهاء، انا يعني عارفة ان انا باخد ودي معاك في الكلام، بس قولي يعني موقف زي ده انت ممكن تعمل فيه ايه. كمان رانيا حبيبتي، رانيا نايف كده بتقول سلام المسيح حبيبتي سارة، يا رانيا سلام ونعمة، يعني بجد مبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة، كنت وحشاني قوي قوي، بقالي فترة طويلة ما كنتيش معايا، فمبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة. وقولي لي يعني لو انت تعرضتي لموقف فيه خزلان من اصدقائك بقى الدايرة القريبة بتاعتك، او لو حطي نفسك كده مكان بطل العمل بتاعنا النهاردة مجد او آسر، وهنعرف ازاي مجد بقى آسر وهيعمل ايه، لا حطي نفسك كده مكانه، ولو صحابك القريبين اتحالفوا ضدك عملوا يعني زي مغرس كده مكيدة ليكي، فهتتصرفي ازاي؟ تعالوا كده نخرج نسمع فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية،

وأنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. وتعالوا نفكر مع بعض، تعالوا نفكر، وحتى ولو حسيت وانت ما بينك وما بين نفسك كده انه ايه ده، هو انا ازاي هعمل كده، عادي مفيش مشكلة. هدف من اهداف برنامجنا انك تتواجه مع نفسك وتكتشف حقيقة نفسك علشان تغير من نفسك للأفضل وللأحسن. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا. تقدروا تبعتولي كده كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان.

ورجعت معاكم مرة كمان، وعارفة ان النهاردة الموضوع يعني شوية هيوجع ناس كتير فينا الحقيقة. النهاردة وانا عمالة حتى احضر الحلقة عمالة افكر كده انه يعني سارة، لو انتي مكان مجد فعلا وحصل فيكي كده هتعملي ايه؟ يعني الموضوع صعب يا جماعة، الموضوع صعب، صعب قوي قوي. وللأمانة يعني بجد هو ما عملش حاجة وحشة، ما عملش حاجة غلط، يمكن كان طيب زيادة، مش عارفة. يعني يمكن أوقات كتير كده بنتحط في مواقف بنحس فيها إنه أنا طبتي الزيادة دي اللي عاملة فيا كده، أنا لأني طيب كل الناس بيسيئولي وبيأذوني وأنا ببقى ساكت ما بعملش حاجة. لحد لما مجد كان في السجن وهو عمال يصرخ ويقول أنا مظلوم أنا مظلوم، في راجل كبير كده في السجن اللي هم عارفين الناس اللي هم بيبقوا الكبارة بتاع السجن دول كده، فبيصعب عليه مجد وبيقول له هو انت من ساعة ما تسجنت وانت كل يوم تصرخ وتبكي وتصرخ وتبكي انا مظلوم انا مظلوم انا، مين هيسمعك ولا مين انت، خلاص مسجون، ده امر واقع انت فيه، فاحكي لي قصتك. فبيبدأ مجد يحكي له قصته وبيقول له انه انا اتظلمت، واكتر ثلاثة بحبهم في حياتي اصحابي الاثنين، عشرة عمري، ده احنا متربين سوا، ده احنا كنا اخوات من واحنا صغيرين، والبنت اللي أنا كنت بحبها جدا وهي بتحبني وكنت هتجوزها اتفقوا عليا وعملوا كذا كذا كذا كذا. هنا بقى وزي ما قلت لكم احنا بنشوف المسلسل أو بنشوف القصة بطريقة مختلفة. هنا بقى مجد حكى لإبليس، إنجاز لنا التعبير، عن القصة بتاعته، لأنه الرجل الكبير ده حرفيا كان إبليس. قال له تمام، حلوة قوي، أنا هساعدك إنك تنتقم منهم، وهساعدك إنك تدفعهم التمن غالي في كل اللي عملوه فيك. عشان كده هو إبليس زي ما قلت لكم. وبعدين بتقوم حريقة كبيرة قوي في السجن، الله أعلم بقى هي مدبرة مش مدبرة، واللي بيحصل إنه مجد وشه بيتحرق تماما، فبيعملوا له عملية تجميل بإشراف الرجل الكبير ده اللي هو في السجن اللي مسمينه الخال، فبيعملوا له عملية تجميل وبيبقى شكله مختلف، والخال بيقول له تعالى لي بقى. خرجوا من السجن بورق مزور، بدل ما كان اسمه مجد سماه آسر، عمل له بطاقة جديدة، عمل له آي دي جديدة، عمل له باسبور جديدة، عمل له حياة جديدة، وعلمه بقى ازاي يلعب قمار وازاي يبقى جذاب للبنات وازاي يلعب بالبيضة والحجر وازاي يبقى مخادع. يلعب بالبيضة والحجر دي مصطلح مصري كده شوية، ان هو يعني مخادع وماكر يعني. فمجد الطيب الغلبان الجميل المسالم تحول الى آسر. قبل ما نكمل كلامنا تعالوا كده نقرأ التعليقات اللي على لايف الفيسبوك ونرجع نكمل حلقتنا النهاردة. حاتم كده بيقول نهاركم سعيد للجميع وأسرة راديو سما وبرنامج نهاية وبداية، والرب يباركك أخت سارة ويبارك خدمتك ويستخدمك بقوة لمجد اسمه القدوس دوما، ويبارك كل الزملاء بالراديو. يا حاتم شكرا جدا ليك، شكرا لكلامك الجميل حقيقي، يعني مبسوطة جدا بوجودك معانا النهاردة، يمكن كان بقالك وقت طويل مش معانا، فمبسوطة جدا بوجودك معانا النهاردة. كمان نانا صديقتي العزيزة بتقول كده مساء الخير يا سارة، أتمنى أن يكون مسائك مليئا بالراحة والفرح. بصي أنا مسائي مليان بالراحة والفرح عشان أنا معاكو، وعلشان يعني أنا حقيقي الساعة ديت بنبسط فيها قوي، لأنه بنتكلم مع بعض وبشوفكم وبتقابل معاكم، يعني حتى لو مش فيس تو فيس لكن حتى أونلاين. كمان بتقول كده وأن يمنحك الله السلام والقوة في كل خطوة. الله يا نانا بجد أنا محتاجة قوي الصلاة دي، شكرا شكرا جدا. بتقول كده أصلي أن ربنا يحفظك ويبارك حياتك. بجد يا نانا شكرا قوي، يعني شكرا حقيقي على كل كلام، ويعني أنت ربنا بعتك النهاردة بالصلوات دي، فحقيقي شكرا ليكي، وممتنة جدا لربنا أنه بيحط في حياتي كده ناس حلوين زيك وزي رانيا وزي كل الناس اللي بيسمعوني. رانيا كده بتقول أنا أي إنسان بيسألي بفكر بإزائي بترك رب المجد يأخذ لي حقي منه، وبتركه بقطع علاقتي معه، هذا اللي بعمله، لا بنتقم ولا بعمل إشي. بشكرك جدا يا رانيا، ويعني أنا بنبسط جدا بمشاركاتك. ورانيا قالت هي بتتركه وخلاص، بتقول لربنا يا رب يعني خلاص أنا توجعت، أنا اتأذيت من الشخص ده،
انا اتخزلت منه انت اللي تجيب لي حقي. طيب هسألك سؤالي رانيا، والسؤال ده مش بس الرانيا لكل حد فينا وانا اولكم، لان انا اوقات كتير بسأل نفسي السؤال ده. طيب لو ربنا ما جابليش حقي بالطريقة اللي انا نفسي فيها، لانه يعني خلينا نبقى صراحة، يعني اوقات بيبقى جوايا انه في حاجة معينة كده وحشة نفسي تحصل له فحس ان ربنا جاب لي حقي. بالعكس، انت ممكن تلاقي الشخص اللي اذاك عايش كويس قوي، بياكل كويس قوي، بيضحك ورايح وجاي وبتاع، ولا فارق له اي حاجة. فانت ساعتها هتحس انه يا رب هو انت ما جبتليش حقي ليه، وانت ما انتقمتليش ليه يا رب. فمش عارف، انا بسألنا كلنا السؤال ده. يعني حاتم كده بيقول: محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحدكم شكوى على آخر كما سامحكم الرب هكذا افعلوا أنتم أيضا. شكرك جدا يا حاتم، بس يعني أنا على فكرة بحب الآية دي قوي قوي قوي قوي قوي، بس بقعد أقول لنفسي صعب قوي صعب قوي إن الواحد يسامح ويغفر. والحقيقة إنه بيبقى جوانا وجع وضغينة ومرارة، أنا ليه تعامل فيا كده، أنا ما أذيتش حد، يعني ما أذيتش حد. وأوقات إبليس بيبقى شاطر قوي، زي ما حصل كده مع مجد، إنه إبليس بيبقى شاطر قوي إنه بيجي على وجعك ويدوس على وجعك. يعني لما مجد كان بيحكي للخال في السجن اللي هو الكبير بتاع السجن، لما كان بيحكي له الخال زي ما يكون إيه، تخيله كده معايا، أنت مجروح جرح كبير قوي، وفي شخص كده قام جاب بنزين ودلقه على الجرح بتاعك، يعني مادة مشتعلة، فانت هتخلاص مش قادر. هذا بالظبط، كان في نار، جرح نار جوه مجد، والخال دلق عليه بنزين فولع زيادة. فده اللي بيعمله إبليس جوانا، بيقعد يقول لك انه بص انت تعمل فيك ايه، عشان انت ساذج، عشان انت طيب زيادة، خلي بقى ربنا يبقى يساعدك، خلي ربنا يبقى يجيب لك حقك. صحابك فين صحابك؟ صحابك باعوك وخذلوك واتهموك ظلم وترميت في السجن، مين هينفعك؟ ده الكلام بالظبط اللي قاله الخال لمجد. فأوقات إبليس بيجيلك في صورة شخص يجي يسخنك زيادة انك ما تغفرش وما تسمحش. اوقات ابليس بيجيلك في صورة مسلسلات وافلام تشوفها بتشجع على الانتقام، وما اكتر المواد المصورة في الميديا اللي بتشجع على الانتقام، وخد حقك وانت مش ضعيف وانت مش ملطشة وانت مش عارف ايه. فاوقات ابليس بيعرف يوصل لنا بصورة اسهل بكتير قوي من ربنا في موضوع الغفران ده تحديدا. فتلاقي نفسك عمال تقول لنفسك كده ايه، ايوه انا اتبهدلت، انا اتخنت، انا اتجرحت، انا ما ايه ده، لا لا لا لا، وانا ملطشة، هو انا عشان طيب يعني، لا انا مش هبقى طيب تاني. وده اللي مجد قاله لنفسه. ولما بقى قاسر وبقى في ايديه فلوس من الخال، وفي ايديه سلطة، وفي ايديه حاجات كتير قوي، والغريبة بقى ان قاسر ما سألش نفسه سؤال مهم قوي، هو الخال ليه بيديني ده كله؟ زي بالظبط لما انت ابليس بيجي يحرضك انك تنتقم، ويقعد يقولك انت لازم تعمل كده علشان تبقى قوي، ومحدش بعد كده يضايقك، ومحدش يأذيك. طب انت ما بتسألش نفسك كده سؤال، طب هو ابليس يعني عايز مصلحتي ليه؟ هو ابليس عمالي يحللي الانتقام في عناية ليه ان شاء الله؟ يعني ابليس مثلا عايز لي الخير، مثلا عايز مصلحتي مثلا. تالي لو سألت نفسي السؤال ده ممكن ساعتها يعني أفكر تفكير مختلف. قبل ما نكمل كلامنا، بهاء كده بيقول: الإنسان لازم يصدر الطرشة لمواقف كتير ويتعامل بمبدأ النسيان، ولو شخص خزلني هكون متضايق وعلى حسب مكانته في قلبي وحياتي، يعني لو قريب هحاول أواجهه، لو سمع مني وحس بغلطه يبقى الموضوع خلصان، لكن لو كابر هحاول أنا أتجاهله وهحاول قلبي ما يكونش شايل منه، لكن لو الشخص مثلا بعيد مش فارقة الصراحة، كتير ممكن يروح ويجي مكانه دستة وبرضه مش هكون شايل منه. الحقيقة يا بهاء أنا بتفق معاك في جزئية، بتفق معاك إنه
لو هو بعيد أكيد مش هيفرق لي خالص يعني, ما مش فرقة يعني, هو لو حد بعيد تمام عادي, لكن لو حد قريب فكرة أن أنت قلت أنه هنسى مش يعني, طب هنسى إزاي يعني؟ معلش أنا عارفة أن أنا بصعب عليك الحياة, بس لأنه دي مواقف حياتية كلنا بنمر بيها, وحتى لو كنا ناس كويسين ومؤمنين وكل حاجة, بس لما أوقات كتير بنتحط في مواقف فيها حاجات بتوجعنا بندي فرصة لإبليس أنه يسخن اللي جوانا وأنه يزود جرحنا وأنه يخلينا نوصل لمرحلة فيها إحنا مستلزين وإحنا بننتقم, ولأنه ما فيش حد كبير على ده يعني. ممكن تبقى حاسس في وقت من الأوقات أنه لا لا لا أنا أكيد هسامح وأكيد هغفر, بس يعني أنا دايما بقول لنفسي كده لما ألاقي نفسي كده واخداني الشعرات وعمال أقول كده إيه لا هسامح وأغفر, بقعد أسأل نفسي سؤال, سارة طب لو حصل فيكي الموقف الصعب ده اللي أنت مثلا بتسمعيه من واحدة أو بتسمعيه من حد, هتسامحي هتغفري؟ فهنا لما بقف مع نفسي ببدأ بقى اخد ودي مع نفسي واتكلم مع ربنا واشوف انا هغفر مش هغفر, طب ايه ممكن يقف قدامي اني ما اغفرش. قبل ما نكمل كلامنا كمان نانا كده بتقول اؤمن ان الغفران وصية من المسيح. طبعا طبعا يعني رب يسوع كده وصانا ان احنا نكون بنغفر وبنحب بعضنا لبعض, لكنه لا يعني ان اقبل الظلم او اسمح بتكرار الخداع. بتفق معاكي جدا يا نانا, بتفق معاكي قوي, أنا هسامح وهغفر. ويمكن النهاردة هشارككم بوجهة نظر مختلفة عن الغفران, للأمانة أنا شخصيا قعدت سنين حياتي كلها بقول وجهة نظر والنهاردة جاية بوجهة نظر مختلفة شوية عن الغفران. لكن هي بتقول كده, لكنه لا يعني أن أقبل الظلم أو أسمح بتكرار الخداع. أغفر لأن قلبي لا يريد أن يعيش في الكراهية, وأصلي من أجل من أساء إلي, لكنني أيضا أتعلم من التجربة وأضع حدود بحكمة. برافو يا نانا, برافو عليكي جدا. فالمحبة الحقيقية تقترن بالحق, والثقة لا تعود إلا عندما يثبت الإنسان توبته وصدقه بأفعاله. بتفق معاكي جدا يا نانا, والغفران والمسامحة مش معناها أبدا إن أنا هرجع تاني أخلي العلاقة زي ما هي بنفس درجة القرب خالص, لا أنا يعني أنا هحط حدود زي ما أنتي قلتي, وممكن كمان ما بقاش بتعامل مع الشخص أصلا, ممكن أقعد وقت يعني أنا خلاص أخدت قرار الغفران وغفرت, بس محتاجة أقعد وقت مش قادرة أشوف الشخص يعني مش قادرة أشوفه, وعايزة أخد وقت علشان أتشفي, ودي بقى رحلة الشفاء اللي بمشيها أنا وربنا مع بعض علشان يعني نبقى بناخد كده خطوات ربنا بيشفي فيها نفسيتي المجروحة وبيطبطب على جرحي من أقرب الناس لي. يعني نانا كمان بعتلي كده قلوب يا سلام دايما يا نانا بتدلعيني يعني بجد شكرا جدا لوجودك معايا. حاتم كده بيقول أخت سارة الصلاة دي أنا نزلتها اليوم صباحا في صباح سما, الله دي حاجة جميلة يعني, أنا مبسوطة أن أنت كمان شاركتني بالصلاة مش بس في صباح سما. بيقول كده نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبيحنا لأنك تعطينا أكثر مما نستحقه, ده حقيقي جدا, نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا عائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك وتكون لهم سترا وعونا. أمين أمين في اسم يسوع, برحمتك احفظهم بسلامك املأ قلوبهم, اسعد قلب كل شخص حزين, استجيب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك. أمين يا رب أمين من فضلك يا رب, اسمع صلاة ودعاء كل شخص فعلا محتاج لك, ويسر كل أمر كل من تعسر أمره, وحقق أمنية كل شخص, واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا, لأنك إله المستحيلات, لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض, لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت, ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة لك في كل حين وتستجيب, لك كل المجد والإكرام والسجود إلى الأبد. أمين أمين أمين أمين أمين في اسم يسوع. شكرا يا حاتم جدا, شكرا شكرا شكرا يعني, أمين ربنا يسمع صلاتك وكل شخص موجوع النهاردة من خزلان أقرب الناس لي, ربنا النهاردة أنا متأكدة أنه سمعه وحاسس بيه جدا, ربنا سمعك وحاسس بيك وحاسس بوجعك وحاسس قد إيه أنت موجوع لأنك اتخزلت من أقرب الناس ليك. الحقيقة أنه يعني فكرت كده لو مجد كان قرر في وقت السجن وهو لوحده ينفرد كده وياخد وقت كده هو وربنا
يقعد يصلي ويقعد يتكلم مع ربنا. بس الفكرة ان احنا اوقات كتير بنخلي ربنا يعني الحل الاخير في حياتنا او ما بندخلوش اساسا في حياتنا. فلما بتوجع، لما بتضايق، لما بتظلم، لما بتخزل من اقرب الناس ليا، اول حاجة بتيجي جوايا ان انا غضبان، انا متضايق، انا حاسس بخزلان، يلا بقى هنتقم. ليه اول حاجة بتيجي جوايا كده؟ لكذا سبب. اول سبب لانه انا ما عنديش علاقة اصلا مع ربنا. علاقتي بربنا بتبدأ من اول ما بسلم حياتي لي، بقول يا رب انا بتاعك بالبلدي كده، يا رب انا عايز اعيش حياتي معاك، عايز اعيش حياتي بالمبادئ بتاعتك مش بمبادئ العالم. حياتنا مع ربنا حياة فيها كل يوم انا بكبر معاه، كل يوم انا بتعلم من ربنا اكتر واكتر، كل يوم انا بتغير من جوايا. طبيعتي البشرية الفاسدة اللي دايما بتروح ناحية الانتقام، ناحية انه اللي يقولك كلمة رد عليه بعشرة، دي طبيعتنا البشرية. وانا اولكو، انا لا ادعي المثالية لانه انا زيكم بالظبط، انا زي كل الناس. اوقات كتير لما حد بيضايقني اول فكرة بتيجي جوايا يعني ردي عليه عشرة، لو قال لي الكلمة ردي عليه عشرة. بس كل ما بقرب من ربنا اكتر طبيعتي الفاسدة بتتغير، طبيعتي الفاسدة، طبيعتي البشرية اللي دايما بتروح تجاه كل ما هو يجرح الآخر، كل ما هو يؤذي الآخر، كل ما هو يوجع الآخر، كل ما هو فيه انتقام وذات وكبرياء، كل ما بقرب من ربنا كل ما طبيعتي دي بتموت شوية بشوية. اللي بيتقال عليه كده في الكتاب المقدس اللي هو جسد الخطية بيموت شوية بشوية. جسد الخطية بمعنى ايه؟ بمعنى الكبرياء، الذات، الأنا. أنا ازاي اتعمل فيا كده؟ أنا ازاي اتظلم كده؟ أنا ازاي اتخزل كده؟ أنا ازاي أقدم محبة وأقدم طيبة وأقدم جدعنة ويتعمل فيا كده؟ هو ده جسد الخطية، الكبرياء. أنا ازاي اتعمل فيا كده؟ مش بقولك ما تتوجعش، لا اتوجع طبعا، طبعا اتوجع طبعا. انت لو ما اتوجعتش يبقى انت مش بني ادم وما عندكش مشاعر. اتوجع وابكي وصرخ، لانه خزلان اقرب حد لينا بيوجع قوي قوي، بيوجع اكتر من اي حاجه. يعني كاني مثلا جبت ايدك كده وحطيتها في النار، بيوجع، بيخلي قلبك وجعك، يعني قلبك وجعك ونفسيتك وجعاك وروحك وجعاك، لانه انت حبيت حد قوي وتعشمت فيه قوي وخزلك. وتخيلوا بقى لما يبقى الخزلان ده انه هو ارتكب مصيبة ولبسهاني، وانا اللي اخدت مكانه وبدفع سنين من عمري في السجن على حاجة انا ما عملتهاش. فاول حاجة اللي بيخليني دايما اروح للانتقام ان انا ما عنديش اساسا علاقة بربنا، دي اول حاجة. تاني حاجة اللي بيخليني على طول أروح للانتقام إنه أنا سبت نفسي لمشاعري المجروحة، سبت نفسي لنفسيتي المتألمة دلوقتي من وجع الخزلان والخداع والمكر اللي حصل لي، سبت نفسي لمشاعري، سبت نفسي ليها. وإبليس أوقات كتير بيدخل لنا من الحتة دي، لأنه وقت ما ببقى حاسس بخزلان، وقت ما ببقى حاسس إن أنا تم خداعي، وانه انا تعشمت في ناس قوي وحبيتهم قوي وكانوا صحابي احنا كنا اخوات، احنا كنا واكلين عيش وملح مع بعض، يا راجل ازاي تعمل فيا كده؟ فوقتها ابليس بيعرف يدخل لنا بقى من الحته دي، ويعرف يحزننا على نفسنا قوي، ويبقى جوايا كده رسائل لنفسي رهيب، فيعرف يدخل لي بقى من الحته ديت وتصعب عليا نفسي اكتر واكتر واكتر، واروح على الانتقام. بس السؤال الاهم، تفتكروا الانتقام فعلا بيشفي؟ تفتكروا الانتقام بيبرد النار اللي جواك؟ مش عارفة. تعالوا يعني أسيب الأسئلة دي كده معاكم، بس نقرأ التعليقات ونشوف هنجاوب عليها ولا هنخرج فاصل. رانيا كده بتقول أنا بنسى الأسألي
وبتذكر كيف الرب يسوع المسيح انه صلب وتألم وكيف غفر للي أذوه. بحكي لنفسي من من انا حتى لا اغفر او اسامح. يا رانيا بجد شكرا قوي يا رانيا، يعني غالبا رانيا كانت معايا وانا بحضر الحلقه غالبا يعني. يا رانيا بجد شكرا جدا ليكي ولكلامك، والجزئيه دي لسه هحكي عنها كمان شويه مش دلوقتي يعني، لكن شكرا جدا لمشاركتك معايا ووجودك معايا النهارده في الحلقه. كمان حاتم كده بيقول انجيل متى 6:14-15، فإن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلتكم، وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلتكم. أمين. حتى في صلاة أبانا الذي الصلاة اللي علمها لنا الرب يسوع المسيح بنقول كده إيه، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، يعني إحنا كمان بنغفر، وانت يا رب اغفر لينا. كمان نانا كده بتقول امين باسم الرب يسوع، امين امين يا نانا. كمان نانا كده بتقول اذا كان الشخص قريب مني، اذا كان الشخص قريبا مني فلا استعجل قرارا تحت تأثير الغضب. بشكرك يا نانا جدا، بشكرك قوي قوي قوي، ويمكن ده النقطة اللي انا كنت لسه بحكي فيها، انه انا ببقى غضبان، انا مشاعري بتبقى مجروحة، انا ببقى حاسس بخزلان، انا ببقى حاسس انه كأن حد غفلني وداني بالقلم على وشي وانا كنت طيب قوي معاه وجدع قوي معاه. ففعلا ما تاخدش قرار وانت غضبان، ما تاخدش قرار وانت حاسس بجرح وانت حاسس بخزلان، لانه تقريبا ما هيكون القرار ده غلط بنسبة 90%. يعني كمان نانا بتقول كده أسامح وأعطي نفسي وقتا لتقييم الموقف ثم أقرر إذا كان يستحق فرصة أخرى أو أن الأفضل هو الابتعاد. بشكرك جدا يا نانا، شكرا جدا ليكي ولتعليقك الجميل. كمان حاتم كده بيقول الرب يباركك أخت سارة، وتحياتي للسيد المدير الرب يباركه، وأخ فادي كمال. فادي طبعا كان مذيع معانا يعني قديم، وليه طبعا برامج جميلة جدا موجودة على الساوند كلاود الخاص براديو سما تقدروا تسمعوها. وفينا وسارة سكر، سارة سكر كمان كانت مذيعة معانا، وجون وكريستين وكل الزملاء الرب يبارككم جميعا. شكرا جدا ليك يا حاتم، وشكرا لوجودك معانا النهاردة. وزي ما قلت كده انه اللي بيخليك تروح للانتقام حاجتين، يا اما انت اصلا مالكش علاقه بربنا، يا اما انت بتسيب نفسك لمشاعرك وابليس بيستغل مشاعرك دي. تالت حاجه بتسيب ودنك للناس. انا عارفه ان دي حاجه يمكن شائعه قوي، بتسيب ودنك للناس. لما بحس ان انا شخص قريب مني خذلني وخدعني، عاده ما بروح احكي لشخص تاني. فمثلا اروح لواحده صاحبتي اقول لها ده فلانه عملت فيا الموقف كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ده فلان مش عارف عمل فيا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ممكن احكي لشخص ما يعرفش ربنا، ممكن احكي لشخص غير حكيم، ممكن احكي لشخص مش كويس فيسخنني زياده ويفضل يشجعني اني انتقم. واوقات كتير احنا بنسمي الانتقام ايه، خد حقك، بس في فرق كبير قوي بين اني انتقم واني اخد حقي. انا ينفع اخد حقي بالمواجهة، ينفع اخد حقي باني استنى لما اهدى تماما واتشفي واروح اتكلم مع الشخص. ممكن اخد حقي باني اقول يا رب انت تجيب لي حقي، سواء جبته لي في الدنيا او مش في الدنيا، مش فارق. لكن الانتقام فيه اذى. الانتقام لأمانة في جملة قريتها من حوالي 6 أو 7 سنين، من ساعة ما قريتها مش بتفارق دماغي، جملة تشبيهية قوية جدا، حتى أنا مش فاكرة للأسف مين اللي كان كاتب المقولة دي. تقول كده، الانتقام كأنك تريد أن تعض كلب عضك. تخيلين التشبيه قوي إزاي؟ يعني أنت كنت ماشي في الشارع وفي كلب عضك، فأنت قررت أنك تعضه، فانت بقيت ايه؟ نقطة. هنكمل كلامنا، لكن تعالوا نخرج فاصل ونرجع نشوف آسر بعد ما بدأ رحلة الانتقام، هل انبسط؟ هل حس انه اهدى؟ هل حس انه تشفى؟ هل حس انه النار اللي جواه بردت؟ ولا حصل العكس؟
هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. هنخرج كده فاصل ونسمع الترنيمة الجاية أنا بحبها قوي ونرجع مرة كمان. خليكم معانا.

ورجعت معاكم مره كمان، وبحب الترنيمه اللي فاتت علشان انا بقوله وانت بتقوله، كل حد فينا بيقوله: اختبرني يا الله، امتحني واعرف افكاري. والحقيقه يعني كنت عماله اقول لنفسي كده وانا بحضر الحلقه وانا كمان بسمع الترنيمه، نفسي كل حد فينا اقول لربنا كده النهارده: قول يا رب امتحن افكاري. هو انا بعرف اسامح وانا بعرف اغفر، ولا الانتقام بالنسبه لي شيء سهل؟ اني اوجع اللي وجعني ده شيء سهل؟ الحقيقه انه يمكن يبان ان الانتقام شيء سهل، بس زي ما قلت لكم ان الانتقام كانك تريد ان تعض كلب عضك، وده اللي مر بيه آسر. آسر قرر ينتقم، بس كل مره كان بياخد فيها خطوه تجاه الانتقام كان بيحس انه بيتشوه. في مشهد من المشاهد القوية جدا في المسلسل، كان بيقف قدام المراية هو مش عارفه، مش عارف هو مين، مش عشان وشه تغير، لأ، لأن هو من جوه تغير، بقى أوحش، بقى أسوأ، بقى وحش، كل هدفه الانتقام. ورحلة الانتقام بتاخد الأخضر واليابس في سكتها، وده اللي حصل مع آسر. الأخضر واليابس راح في السكة لدرجة إن أخوه اتقتل وسط رحلة الانتقام، وهو مكمل. ليه؟ لأنه مشكلة الانتقام أنت بتمشي في طريق إبليس، وطالما بدأت تمشي في طريق إبليس ابقى قابلني لو عرفت ترجع منه. ليه؟ لأن إبليس مش هيسيبك، لأنه انت خلاص مشيت في طريق فيه الكبرياء والانا، وعمال اغذي الانا واغذي كبريائي واغذي انه انا انتقم وانا ابقى اقوى وانا ادوس عليهم وانا اجرحهم زي ما جرحوني وانا وانا. طريق كده فيه يعني ذات كبير قوي، فصعب انك ترجع منه، وده اللي كان واقع فيه آسر. مشي في طريق الانتقام، ونفسي النهاردة أسيب معاكم الجملة دي: طريق الانتقام بيدوس على الأخضر واليابس، هتلاقي نفسك بتوجع ناس ملهمش أي علاقة باللي انت مريت بيه، هتلاقي نفسك بتدوس على ناس في سكتك وبتسحلهم، وهم ولا هم ضايقوك ولا هم اللي خزلوك ولا هم السبب في وجعك، بس انت خلاص ما بقتش شايف، ما بقتش مميز، لانك واخد في سكتك، واخد في وشك كده في طريق الانتقام. الانتقام مش قوة ابدا، الانتقام ضعف، منتهى الضعف انك تقرر انك تنتقم، منتهى الضعف انك تقرر انك تعض كلبه وعضك، ضعف. لكن القوة في الغفران والتسامح، وأنا مش جايبة الكلام ده من عندي، لأن الرب يسوع المسيح قوي، هو رب المجد، هو الله الظاهر في الجسد. وزي ما كانت صديقتنا رانيا كده بتقول، وهو على الصليب كان قال كده: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا رب اغفر ليهم، يا الله الآب اغفر ليهم، لأن هما مش عارفين هما بيعملوا إيه. منتهى القوة، منتهى القوة، وأنا في عز وجعي وألمي أرفع عناية كده للسماء، وحتى لو عناية مليانة دموع أرفع عناية كده للسماء وأقول له: يا رب اغفر لهم، هما مش عارفين شيطانهم وقعهم في إيه، هما مش عارفين شيطانهم خلاهم يعملوا ايه. تقدر تقول كده النهاردة؟ تقدري تقولي كده النهاردة؟ انا شخصيا كمان بسأل نفسي، تقدري تقولي كده يا سارة النهاردة؟ نانا كده الحقيقة يعني بتقولي بجد يا نانا انت النهاردة ربنا بعتك علشان تديني كده جرعة طاقة وتشجيع ومحبة، فبشكرك جدا. بتقول كده: انت مباركة اخت سارة بنت الملك، انت كمان يا نانا بنت الملك، وكل حد فيكم بيسمعنا
أولاد الملك، بنات وبنين الملك. فأنا بجد مبسوطة جدا جدا يعني بكلامك دوت، وشرف وفخر لينا كلنا أن احنا بنين وبنات الملك. فبما أنه احنا أبناء الملك وبنات الملك، ننتقم ولا نسامح ونغفر؟ الغفران صعب، أكيد صعب، لأنه منتهى القوة. الحاجة الصعبة هي اللي بيبقى فيها القوة، الحاجة السهلة هي اللي بيعملها الضعيف عادي. يعني مثلا أنا لو جبت واحد وزنه 50 كيلو وقلت له شلي الكيلو ده، هيشيله بمنتهى السهولة. بس لو واحد وزنه 50 كيلو وقلت له شيل 25 كيلو، يعني نص وزنه، هيشيلهم بصعوبة شديدة جدا. فمحتاج يقوي عضلاته قوي علشان يعرف يشيل 25 كيلو. هو ده بالظبط الغفران. الغفران قوة، قوة كبيرة جدا، بتتطلب مني قوة إلهية علشان أعرف أغفر. لأنه أنا كبني آدم، إحنا كلنا كبشر ضعفة جدا، أسهل حاجة نعرف نعملها إن إحنا نروح ننتقم. لكن الغفران صفة إلهية، محتاج ومحتاجين كلنا قوة إلهية من رب المجد علشان نعرف نغفر. وانت بتغفر بقى ما تفكرش فكرة كده، للأمانة اعترف لكم بسر خطير، كتير قوي كنت بقعد اقول لنفسي انه سارة انت بتسامحي علشان نفسك، علشان انت تتحرري من سجن عدم الغفران. بس ده في حد ذاته برضو كبرياء. انك تقول انا بسامح عشان نفسي، انا بغفر عشان نفسي. لا، انا بغفر لانه سيدي وسيدك رب المجد يسوع المسيح غفر. أنا بغفر لأنه الله بيغفر لي وبيغفر لك، وإحنا بقى يعني بنعمل كمية ذنوب ومعاصي في حق ربنا عد ما تخليش، ومش هتعرف تعد. يعني أنا أوقات كتير بحس إنه في خطايا كده سهوا بنعملها وإحنا مش واخدين بالنا. يعني وأوقات يا افتكرت يا ما افتكرتش، يا خدت بالك يا ما خدتش بالك، زي ما كان صديقنا حاتم بيقول إنه أوقات إحنا بنرتكب حاجات غلط بإرادتنا، أوقات تانية وإحنا مش واخدين بالنا سهوا بنعمل حاجات غلط سهوا، لأنه إحنا طبيعتنا البشرية طبيعة فاسدة، مش هيخرج منها غير كل فساد، غير كل شيء غلط. لكن ربنا بيسامحك، ربنا لأنه بيحبك بيسامحك وبيغفر ليك. آسر وهو في رحلة الانتقام، في كل مرة كان جزء من روحه بيموت، في كل مرة كان بيبص في المراية مش بيعرف نفسه، كل مرة كان بيتحول لوحش، وحش كل اللي فارق معاه الانتقام وبس. في طريق الانتقام أخوه مات، في طريق الانتقام أخت البنت اللي كان بيحبها البريئة اللي ملهاش أي ذنب ماتت. في ناس أبرية هيتسحلوا، هيموتوا، إن شاء الله حتى مش موت يعني فعلي، موت نفسي وانت في رحلتك للانتقام. وبيجي بعد كده مشهد النهاية، آسر بعد ما قتل صاحبه راغب السبب في كل حاجة، يعني لقى نفسه اتوجع أكتر، وفي مشهد قوي قوي وهو ماسك المسدس وبيقتل صاحبه راغب اللي كان السبب في دخوله السجن وفي الظلم اللي تعرض له وكل الحاجات ديت، وفي مواجهة قوية جدا ما بينهم، وراغب بيقول لمجد أو آسر يعني بيقوله أنا بغير منك، أنا بغير منك من وإحنا أطفال صغيرين، أنت عندك كل حاجة، أنت ربنا ادك كل حاجة، الأب والأم والأخ والحبيبة وإنت طيب وكل الناس بتحبك وأنا ما حدش بيحبني. ولما مجد أو آسر في الآخر بيقتل صاحبه، بيحس إنه ده الفاينل بقى، خلاص أنا مسكت مسدس وقتلت، فأنا تشوهت تماما. فآخر مشهد في الحدوتة إنه هو والبنت اللي بيحبها وكان عايز يتجوزها اللي هي حياة، بيقرر انه يطلع سم وبيدلها تشرب السم، وهو كمان بيشرب السم وبينتحر وبيقتلها. في طريق الانتقام لقى نفسه هو ضمنيا بيموت نفسه،
وبينتقم من نفسه لأنه ما بقاش حابب نفسه، ما بقاش عارف نفسه، ما بقاش عارف مين اللي موجود ده. مش ده مجد الطيب الحلو الجدع المسالم. إبليس نجح أنه يغيره لآسر القوة والسلطة والجرأة والانتقام. في كل مرة أنت بتقرر تقاوم الشر بالشر، روحك بتتشوه وقلبك بيتشوه. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا لا تقاوموا الشر بالشر. لو حد عمل فيك شر ما تقاومش الشر بالشر، لكن اغلب الشر بالخير. لانك لو انت قررت انك تقاوم الشر بالشر انت تحولت لشرير وبدأت في طريق إبليس اللي زي ما قلت لك وقلت لي وقلت كل حد فينا مش هتعرف ترجع منه، أو ممكن ترجع منه بعد فوات الأوان بعد ما تكون نفسيتك وروحك اتشوهت. لا تقاوموا الشر بالشر، لأنك لو قاومت الشر بشر زيه روحك هتتشوه، وهيجي الوقت تبص في المراية وتلاقي نفسك قرفان من نفسك، قرفان انك تبص على نفسك في المراية من كتر ما انت مش عارف ازاي تحولت لكده. باقي معانا دقيقتين وحلقتنا تنتهي، لكن نانا كده بتقول الغفران هو راحة والسلام لينا القوة الإلهية. شكرا جدا ليك يا نانا. نانا كده بتقول نشكرك يا رب لتعليمك المفيد لينا وتعليماتك المفيدة لينا. شكرا بجد فعلا يا رب، لأنه حقيقي يعني رب يسوع المسيح رب المجد ادينا كتالوج عشان نعيش حياة صح، حياة فيها أنا ببقى أصح وأفضل. عايز تعيش بمبادئه هتعيش كائن مختلف، قلبك هيتغير للأفضل وللأحسن. لكن لو عايز تعيش بمبادئ العالم إذن أنت بتقاوم الشر بالشر. نانا كمان بتقول ربنا معاكي طول حياتك يا جميلة. وبعدين هي كتبالي باللغة، أو كتبالي بلغة بقى إيه يعني، اولا انا عايزه اتعلم اللغه ديت، اعتقد الكردي صح كده، فيعني انا عايزاك تعلميني اللغه دي. انا يعني فينا وليليان قالوا لي ان انت بتتكلمي كردي، فانا عايزاك تعلميني بقى اللغه ديت معلش عشان انا هعلمك مصري وانت تعلميني كردي. كمان كده بتقول امين كلامي الجميل. صدقيني انا يعني هو مش كلامي لكن ده الكلام اللي ربنا سابه لنا في الكتاب المقدس، ولو فعلا عشنا بيه هنعيش حياه مختلفه، فيها هنكون مؤثرين، فيها هنكون أقوياء، نقدر نغلب إبليس وندوس عليه. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا بوجودي معاكم النهاردة، ونفسي أسيب معاكم كده يعني نصيحة صغيرة بقولها لي وعايزة أقولها لكم. في كل مرة حد يقدم لك شر ويقابل الخير بتاعك بالشر، علمونا كده كلمة زمان كنا بنقولها وإحنا صغيرين، قل له ربنا يسامحك. الكلمة دي فيها قوة رهيبة، هي مش كلمة أطفال، هي كلمة قوية جدا. قل له ربنا يسامحك، صدقوني الكلمة دي مؤثرة فيك أنت الأول قبل ما تكون مؤثرة فيه. وزي ما بنقول في الصلاة الربانية اللي علمها لنا رب المجد يسوع المسيح، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. يا رب اغفر لينا وعلمنا نغفر للي بيسيئوا لينا. شكرا جدا ليكم، وشكرا لكل حد كان معايا. أشوفكم على خير إن شاء الله يوم الخميس القادم.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. بص ورا اللي قدامك، بص على اللي انت مش شايفه. غالبا الجملة دي لا تعني بالنسبة لك شيء، جملة غير منطقية. يعني ايه بص على اللي مش شايفه؟ يعني ايه بص على اللي مش ظاهر؟ الحقيقة لازم تكون حاجة متشافة، حاجة ملموسة، حاجة محسوسة علشان اعرف انظر اليها. لكن في امور يبدو انها مش متشافة ربنا عايزنا نبص عليها. خليني أروح معاك لآية في كلمة الله في كورنثوس الثانية أصحاح 4 والآية رقم 18. بيقول الرسول بولس: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي ترى فأبدية. بولس بيعلمنا بالروح القدس إنه في أمور ترى، في أمور ظاهرة، بس بيقول هذه الأمور الظاهرة لازم أتعامل معاها بشكل اسمه لا تنظر إليها. يعني إيه لا تنظر إليها؟ يعني لا تعتبرها، لا تقيمها، لا تعطيها قيمة أكبر. إيه هي الأمور التي ترى؟ الأمور المحسوسة حوالي صحتي، علاقاتي، تقييم الناس ليا، كلها أمور عظيمة وتستحق الاهتمام. بس مشكلتنا إنه أوقات كتيرة بترى هذه الأمور، بترى بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية. أوقات كتيرة القيمة بتاعتها بتبقى عالية قوي قوي، فبعتبر رأي الناس، ولو محدش قدرني، لو محدش عمل لي لايك، لو البوست بتاعي يعني ما طلعش في أعلى حاجة في الريتش. الحقيقة الكتاب المقدس بيقول لي: من فضلك ضع هذه الأمور في حجمها الحقيقي. اعرف كويس جدا إنه هذه الأمور التي ترى ربنا عايزك ما تبصش ليها. يا رب ازاي؟ يا رب دي اللي صوتها عالي. يعني ايه ما نظرش لصحتي؟ ده صحتي صوتها عالي، ده الجسد بيئن، ده الوقت اللي فات الاتعاب بتاعت الجسد صوتها عالي. ايوه صوتها عالي، لكن النهارده دعوه الرب ليا وليك وليكي: لا تنظر الى تعب جسدك، لانه في امور تانية الرب عاوزك تنظر ليها. كمالة الآية بيقول كده: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى. إيه هي الأمور التي لا ترى؟ الأمور التي لا ترى هي كل أمور سماوية، هي كل أمور روحية، هي كل أمور يا حبائي ربنا عاوز يجذب قلوبنا ليها، هي كل أمور ربنا عايزنا نبص عليها، كل أمور في السماء، كل أمور إلهية، كل بركات يمكن قعدنا وقت ما اعتبرناهاش، ما قدرناهاش، قيمتها كانت قليلة في عينينا بالمقارنة بأمور جسدية، بأمور زمنية، بأمور صوتها كان عالي قوي وفضلنا بصين عليها، فضلنا ناظرين إليها. لكن النهاردة الرب يقول لي: يا ترى اتجاه نظرك رايح فين؟ هل يا ترى أنا بنظر للأشياء التي ترى؟ هل يا ترى أنا مقدر الأمور اللي في الأرض بزيادة؟ الحقيقة الكتاب المقدس مليان بالتعليم اللي بيعلمني إنه الرب بيهتم بي، بيهتم بصحتي، بيهتم باحتياجاتي المادية، بيهتم بعلاقاتي، بيهتم ببناء الأمور المنهدمة في حياتي، وغيره وغيره وغيره من دواير وأشكال اهتمام الله ومعاملات نعمته في حياتي. لكن قدام كده الرب يقول لي: أنا عايزك تنظر إلى الأمور التي لا ترى، عايزك تفكر في الأمور الأبدية، عايزك تعتبر وعايزك تقيم الأمور السماوية، الأمور اللي يمكن قعدنا وقت قيمتها قليلة. نظرتي للسماء، حياتي السماوية، إدراكي للأبدية، إدراكي إننا هنا في وضع مؤقت. نفسي أقول لناس بتعاني النهاردة، نفسي أقول لناس تعبانة أوي النهاردة: هانت هانت، صدقني هانت يا أختي، صدقيني الرب قريب على الأبواب، الرب قريب على الأبواب. لا تنظر إلى الأمور التي ترى، بل انظر إلى الأمور التي لا ترى. لأنه بولس بيكمل ويقول: لأن التي ترى وقتية. كل الأمور اللي أنا قدرتها واللي أنا باصص عليها في الأرض وقتية، يعني ليها نهاية، لكن الأمور التي لا ترى مالها؟ أبدية أبدية. يا ترى النهاردة تختار تبص على المؤقت ولا على الأبدي؟ تختار تقيم المؤقت ولا الأبدي؟
تختار تركز وعينك تفضل نظرة على المؤقت وتهتم بيه وتقدره وتحيا لأجله، ولا تختار النهاردة أنك تحول عينك من على كل مؤقت وتنظر إلى السماء، تنظر إلى الأمور الأبدية، تبص على كل حاجة مكملة معاك في السماء. خلاصة القول خليني أقولك، اهتم بالأبدي، انظر إلى الأمور الأبدية، انظر إلى الأمور التي لا ترى، وقول يا رب ارفع عيني من على كل أمور أرضية زمنية وقتية. يا رب أنا جاي النهاردة أنا وإخواتي وبصلي قدامك من فضلك اغسل قلوبنا يا رب، طهرنا من كل اتكال على الأمور الأرضية المؤقتة، كل تشبث يا رب بالأرض وباللي فيها بالأمور الأرضية، واجذب قلوبنا النهاردة للسماء، وساعدنا نفكر سماوي ونعيش سماوي وننظر إلى كل ما هو روحي سماوي أبدي. شكرا يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. إبراهيم، موسى، نحمية، يوحنا المعمدان، مريم، أليصابات، سمعان، حنة، بطرس، يعقوب، يوحنا، بولس، كلهم ناس ما كانوش مجرد ناس بتعرف ربنا وبتعبده وبتتبعه. دول كانوا ناس نقدر نقول عليهم شركة مع ربنا. يعني إيه؟ يعني كانوا بيعرفوا هو بيفكر في إيه، كان بيروح لهم ويتكلم معاهم عن أسراره، عن هو حاسس بإيه، عن في إيه في فكره، عن ناوي يعمل إيه. مش بس كده، كان بيشركهم معاه في اللي هو عايز يعمله في وسط شعبه. شركة حقيقي. كم مرة في الكتاب المقدس نلاقي الكتاب لما يتكلم عن إبراهيم يا إما يقول إبراهيم خليل الله، يا إما ربنا نفسه ما يتكلم عن إبراهيم يقول إبراهيم خليلي، صاحبي، خلي، صديقي. وفي يوم جديد نفسي كلنا في بداية اليوم نسأل نفسنا السؤال ده: هو أنا عايز شكل علاقتي مع ربنا وعمق علاقتي مع ربنا يوصل لفين؟ أنا عايز أكون الشخص اللي تمام بيعرفه وبيصلي وبيتبعه وماشي وراه وماشي في وسط الزحمة وراه وخلاص، ولا أنا عايز أكون من الدايرة القريبة قوي، الناس القريبة اللي كانت موجودة معاه في مشاهد خاصة جدا، والناس اللي لما اتكلم عن أسرار وعن حاجات عايز يعملها أول ناس اتكلم معاهم هم الناس دي؟ هو أنا عايز أبقى من الدايرة القريبة، من الدايرة المفضلة، ولا عادي؟ والفكرة لما أسأل نفسي السؤال ده ممكن الناس تحس إنه الموضوع ده يعتمد هو عايز إيه؟ هل هو عايزني أكون من الدايرة المقربة بتاعته ولا من ضمن الزحمة اللي بتمشي وراه؟ بس هقولكم على حاجة أنا مصدقة فيها جدا جدا: الناس اللي في الدايرة المقربة قوي هي الناس اللي اختارت إنها تقرب قوي قوي، ما تكتفيش إنها تمشي وراه في الزحمة. كان بالنسبة لها مش كفاية إنها تسمعه في وسط الألفات، بس كانت مصرة قوي إنها تقعد معاه في قعدة خاصة، علاقة حميمة. ما كانتش مكتفية خالص بإنها تسمع التعليم العام، بس كان فارق معاها قوي تيجي تقوله: هو أنت بتفكر إزاي؟ هو أنت شايف الموضوع ده إزاي؟ هو أنت عايز تعمل إيه؟ هو أنا ممكن أعمل معاك إيه؟ إني أكون من الدايرة المقربة، إني أكون شريك مش مجرد واحد بيعبد ربنا وخلاص، ده اختياري أنا. وأنا نفسي قوي أشجع كل واحد بيتفرج علينا النهاردة الصبح إنه يصلي بالاتجاه ده: يا رب حتى لو سنين كتيرة عدت عليا في حياتي وأنا مجرد تابع، أنا النهاردة عايز أكون صاحب، شريك. وعلشان نعرف نعمل ده محتاجين صلوة تانية الصراحة، محتاجين نقول يا رب اكشف لنا عن الشغف اللي جواك والأشواق اللي جواك ناحية إن إحنا نكون شركة ليك. ربنا مليان بالشغف والأشواق إنه علاقته بينا ما تكونش مجرد علاقة إله بناس بتعبده أو ناس بتمشي وراه. الله مليان بالغيرة والشغف والأحشاء إن إحنا نكون شركة، حبايب معاه. عارفين الإعلان بتاع عروس النشيد لما قالت: حلق حلاوة وكل مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي؟ وأنا نفسي قوي ده يكون الشعار بتاعنا النهاردة: يا رب أنت حلقك حلاوة وكلك مشتهيات. وأنا النهاردة مشتاق إنه يكون البعد اللي بيحكم علاقتي بيك حبيب، صاحب، خل وصديق. مش عادي، مش واحد ماشي وراك وكده في الزحمة، لا، أنا قريب قوي، أنا بسمع فكرك، أنا عارف أنت بتحس بإيه، أنا عارف إيه اللي بيبسطك وإيه اللي بيزعلك، أنا عارف أنت نفسك في إيه، أنا عارف أنت عايز تعمل إيه، وأنا معاك شريك ليك، هنعمل ده مع بعض. هذا حبيبي وهذا خليلي.

أيوة يا رب بنحبك، بنحبك رب، ونقول لك مفيش زيك يا رب، مفيش زي حبك لينا يا رب، مفيش زي غيرتك علينا يا رب، مفيش يا رب زي شغفك تجاهنا يا رب، مفيش أروع من علاقة حميمة معاك يا رب، مفيش أروع ولا ألذ من قعدة عند رجليك يا رب فيها بتكشف ليا فكرك وبتوريني أحشائك وبتتكلم معايا عن أسرارك. خليني يا رب أدرك إنه مفيش أحلى من ده، مفيش أمتع من ده، مفيش حاجة ممكن تشبع كل احتياجاتي أكتر من ده، أكتر من إني أكون حبيب ليك وشريك ليك، أنت تكون خلي وصديقي. خليني يا رب أدرك إنه دي أكتر حاجة هتملى كل جوع وعطش جوايا في أي اتجاه، دي اللي هتملاني بالرضا، إنه أوصل لحتة إن أنت خلي وصديقي هعيش شبعان، هعيش راضي، هشعر بالاكتفاء حتى لو في أمور كتيرة قوي في حياتي مش متسدد احتياجي فيها. يكفيني إنك خلي وصديقي، يكفيني إني أكون شريك ليك. يا رب بصلي في يوم جديد إنك يا رب تفتح عينينا كلنا على أحشائك، تفتح عينينا على مشاعرك ناحيتنا، على غيرتك تجاهنا، على حبك لينا. املانا، اكشف لقلوبنا واعلن لقلوبنا وأفكارنا يا رب عن كم الغيرة والشغف اللي جواك ناحيتنا، فيكون رد فعلنا إن قلوبنا تدوب وكل قساوة وبرودة فينا تدوب، كل اتجاه جوايا انه مش فارق معايا اديني ماشي وراه وخلاص يدوب بسبب غيرتك. اقولك لا، مش كفاية امشي وراك وخلاص، مش كفاية اسمعك في وسط الزحمة، مش كفاية اسمع عنك من اللي حواليا، انا عايز اكون من الدايرة القريبة قوي اللي بتلزق فيك، اللي ماشية معاك في المشاهد الخاصة جدا، اللي بتشوف استعلان قوتك ومجدك بشكل خاص جدا. عايز اكون بطرس ويعقوب ويوحنا، عايز اكون بولس، عايز اكون يوحنا الحبيب القريب قوي، عايز اكون في الدايرة دي. وعايز اشكرك عشان انت مليان بالشغف وفاتح ليا دراعاتك عشان اكون في الدايرة دي. املاني بالجوع والعطش، اكشف ليا اكتر واكتر عن الشغف والحب اللي جواك عشان اتجاوب مع ده، وانا كمان اكون مليان بالغيرة والشغف انه اكون في الدايرة القريبة. انا عايز اسمع اسرارك، انا عايز اخد منك انت افكارك، انا عايز اعرف انت بتحس بايه، انا عايز اكون شريك معاك واعمل بالظبط اللي انت عايزني اعمله. حلق حلاوة وكله مشتهيات، افتح عيني عشان اشوف ده طول الوقت، واملى قلبي بغيرة الروح القدس اللي تخليني ارفض اكون اي حاجة غير انه هذا حبيبي وهذا خليلي، مش اقل من كده. في اسم يسوع.

انت حبيبي، انت حبيبي، خليني احبك اكتر، خليني اتعلق بيك اكتر واكتر، انت خلي وصديقي.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: ندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: ندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان بحب رحب بسام معي هون بالاستوديو مثل العادة. كيفك سام؟
1: أهلا فرح، أنا منيح. كمان بدوري بحب رحب بمستمعينا، وباي الحلقة بالذات برحب بشكل خاص بكل أم، بكل بنت، بكل صبية، بكل أخت، بكل زوجة. هاي الحلقة اللي رح نحكي فيها عن المرأة مثل ما بتعرفي فرح.
0: المرأة يلي في كتير ناس رفعوها وقدروها وكرموها، الشعراء والأدباء كتيرين منهم كان للمرأة نصيب بكتاباتهم إلها من العصر الجاهلي لهاليوم، وهن بيكتبوا فيها أحلى الكلمات. بس كمان بنفس الوقت يا خسارة، في ناس ما عرفوا يتعاملوا معها، ما عرفوا قيمتها، بل بالعكس حجموها، وهذا الشيء بنشوفه كتير بمجتمعنا الشرقي.
1: فراح الحكي كتير بهالموضوع، بس خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن المرأة، وبعدين بنرجع نعلق الموضوع.
0: خليكم معنا.

0: على مهل على مهل، حطوا هدول الكراتين كلياتهم هون فوق بعضها بشكل مرتب. ايوه تفشون هون تفشون هون. اليوم شباب بدنا نسلم البضاعة ها، فشدوا لي همتكم الله يخليكم. بدي حركة، ما بدي اشوف حدا قاعد، كله عم بيشتغل كله عم بيتحرك. يلا نشوف هالتليفون بيضلوا شحمه وغبرة، لنشوف شو طاب خيط لنا ابن نبيل اليوم. وين هاي؟
1: يلا يلا اجيت بس لمسح ايدي. ايه ايه الو الو
0: الو، شو وينك؟ ساعة لتردي على التليفون.
2: ايه معزل البيت، ايدي ماي كنت عم نشفون.
0: ماشي الحال، شو طبختي لنا اليوم؟
1: صدق يا ابو نبيل ما لحقت اطبخ، والبيت قايم قاعد عم عزل. يا ريت اليوم تمشي حالك بشي سندويشة برا.
0: شو عم تحكي انتي؟ تعرفيني ما باكل سندويش، واكل المطاعم كله ما بحبه، وهذا الحكي كله ما بيمشي معي. كم مرة فهمتك هالشي؟ صار لنا عمر متجوزين ولسه ما عم تفهمي علي؟ رح تخليني عصب هلأ ها؟
1: لا لا ما تعصب، خلاص رح شوف هلأ شو بعمل. بس أنا كل القصة أنه انعجقت شوي، جالي وشاطف وتعزيل.
0: ام نبيل ست البيت الشاطرة هي اللي بتعرف تدبر كل أمور بيتها، بتجلي بتمسح بتنظف وبتعمل أحلى طبخة، وبدون ما يحس جوزها بتساوي كل شي وعلى السكيت كمان.
1: حاضر حاضر خلاص ما تزعلي حالك، بدي اياك تكون مبسوط ومرتاح.
0: ما بدي اسمع منك مرة تانية هاي الجملة، دبر حالك بشي ساندويشة. الله يخليكي خلينا حبايب، بدي اياك تكوني مرة مرضية كمان.
1: صدقني ان اهم شي عندي اني ريحك واساعدك، بس ما تزعل مني يا ابو نبيل.
0: خلاص مالي زعلان.
1: ايه الله يخليك، انت تاج راسي من فوق.
0: ماشي مالي زعلان.
1: شو كنت بدي اسألك قبل ما انسى؟
0: شو بدك كمان؟
1: كنت بدي اسألك مشان يوم الجمعة بدنا نطلع شي مشوار مع اخواتك على الحديقة؟
0: رح ارجع ازعل منك ها؟
1: ليش ابو نبيل شو حكيت؟ انا عم بسأل بس، لانه صرنا زمان ما رحنا مشوار.
0: لا سؤال ولا جواب، دايما بقلك انا بس قول مشي نروح منروح، هاي شغلة رجال، انا بعرف امتى لازم نروح مشوار وامتى لا. بقى شغلة ما بتفهم فيها الله يخليكي ما تتدخلي فيها يا ام نبيل. شي حلو على اخر الزمان، مرة بدها تاخذنا وتجيبنا.
1: خلص ابو نبيل انا ما رح اتدخل بهالموضوع من يوم ورايح، دائما الكلمة بالبيت لإلك.
0: ماشي الحال، يلا روح اطبخي لنا شي طبخة للغداء احسن كل هالحكي الفاضي. الله يخليكي.
1: ماشي ماشي يلا يلا رح استعجل مشان لحقكم.
0: ماشي الله معي. ايه
2: بشوفك ابو نبيل. ماشي باي.
0: شو هالزمن هاد، عشنا وشفنا لك. الله يرحمك يا ابي، تعالوا شوف شو عم بيصير بهالزمن هاد. ساندويشة تعال نروح وتعال نيجي، بنات شغل مكانات. بنطلون الأسود مين راح؟ لك وينك؟ ام نبيل؟
1: يلا اجيت. شوفي
0: بنطلوني الأسود هون كان معلق، وينه؟
1: ايه شفت عليه بقعة، شلته ونقعته ونشرته. ليش لوين رايح؟
0: نازلت مشاري شي ساعة زمان وجاي.
1: ايه قبل ما تروح يا ريت تحكي لي مع ابنك كلمتين.
0: على شو بدي احكي معه؟
1: ايه صاير كتير قاسي وعامل بالبيت زعيم، مبارح ضرب اخته وزعله.
0: ليش شو ساوت له حتى ضربها؟
1: لك ما ساوت شي، قال ليش ما سمعت كلمته راح ضربها.
0: يحرق حريشك يا نبيل، لك صرت رجال بتضرب كمان، لك هالولد بدي يطلع بطل.
1: يعني انت مبسوط هيك؟
0: مو قصة مبسوط، بس ابنك هو رجال بيت بغيابي يا ام نبيل.
1: لك شو رجال ما رجال، كل شي عمره 12 سنة، ولد طايش عم يتحكم فينا سميته رجال وعم تشجعه يضرب اخته الكبيرة كمان؟
0: انا ما عم شجع حدا، بس لازم تفهمي ابنك صار شاب وله كلمته بهالبيت.
1: ايوة الحقيقة انا ما بدي افهم، انت اللي لازم تفهم انه اللي عم تعمله غلط، عم بتعبيلي براس ابنك وعم تخليه يصير شرس وما عم يحترم حدا بالبيت، حتى انا مالي سلطة عليه.
0: عم تعلي صوتك علي؟
1: ليش انت خليت لي الصوت ولا كلمة بهالبيت؟ دايما بتطلع فيني على اني وحدة ما بتفهم، شي وحدة جاهلة، لا درست ولا تعلمت قبل ما تتزوجني، لك بشهادات الجامعة اللي معي بعلم بلد.
0: هلا عم تسمعيني الحكي لاني ما كملت دراستي يعني؟
1: انا ما عم سمعك ابو نبيل، انت بتعرف طول عمري بحترمك وبقدرك، ومن كتر ما بحبيتك صرت طيعك على المر قبل الحلو.
0: وشو صار هلا؟ ليش هيك عم تحكي معي؟
1: حسيت انك عم تستغل محبتي واحترامي لإلك، معلش يعني طول عمري بخاف على مشاعرك وزعلك، بس شايفة انه اخر همك زعلي، طول عمري برفعك بالبيت مشان الكل يهابك ويحترمك، بس انت ما كان عندك مشكلة انه ابنك ما يحترمني ولا يحترم وجودي، بيعلي صوته بيصرخ بيضرب ولا كأني موجودة. بس مو الحق عليك، الحق على مجتمعنا يلي عبى راسك وعلمك انه المرة جاهلة، المرة خادمة، شغلتها تطبخ وتمسح وتكنس.
0: ام نبيل انت ببيتك معززة مكرمة، مثل ما انت بتمسح وبتكنسي وبتتعبي بالبيت، ايه انا برا عم بشتغل من الصبح للمساء وبتعب كمان، كل واحد بيناتنا بيعمل اللي عليه، وانا ما بخليك تطلعي برات البيت مشان احميك من الاشرار اللي برا. انت بتضلك ضلع ضعيف، ضلع قاصر يا مرا.
1: من ايدك انا هلا قاصره، من افكارك السوداء انا هلا مقيده، ما بقدر اعمل شيء، ما خليتني اثبت قدراتي ووجودي بالمجتمع. بس روح اطلع حواليك، روح اطلع لبرا شوي، كيف بنات مثلي مهندسات طلعوا بأضخم البنايات، كيف بنات مثلي صاروا طبيبات مشهورات، بنات مثلي كسروا كل الحواجز وطلعوا على الفضاء. تعرف ليش هنن مو أنا؟ لأنه يلي حواليهم شجعوهم، يلي حواليهم وثقوا بقدراتهم وثقوا بذكائهم. بس أنت واللي حواليك بتشوفونا صغار ضعاف ما بنفهم، بتشوفونا ضلع قاصر، ضلع قاصر، بتشوفونا ضلع قاصر. ضلع قاصر. المشكلة سام مو بس انه بيشوفوهن انه ضعاف جسديا، لكن بيشوفوهن انهن اقل ذكاء من الرجل. بالغرب اذا التقى شخص قاصر، بنت او حتى شاب، عنده مشكلة بايده برجله، الكل بيجتمع حتى يعيد تأهيل هذا الشخص من اطباء ومجتمع حتى يرجع يكون شخص منتج بالمجتمع.
0: انا هون حابب اسألك فرح، بما انك على اطلاع اكتر مني، شو المشاكل اللي بتعاني منها المرأة العربية اذا ما بدنا نعمم؟
1: الحقيقة المرأة العربية بتعاني من كتير مشاكل بمنطقتنا، ومثل ما حكينا بالسكتش، مثلا مشكلة التهميش. المرأة العربية كتير مرات بتكون مهمشة بالمجتمع، وبالبيت بنحصر دورها بكم شغلة وبس، بتجيب أولاد، بتجلي، بتكنس، بتمسح، وبرات البيت بتحب المرأة تثبت وجودها من خلال العمل، لكن للأسف في كتير نساء ما نعطت لهم هالفرصة. وفي عندك مشاكل مرأة بالطلاق، وفي مشاكل كتير بتعاني منها، وبس تكبر البنت بيصير الكل بيلح عليها حتى تتزوج، وبيصيروا يخوفوها ويحذروها من المستقبل، وبيكون ما في قدامها الخيارات الجيدة، وما عم بيتقدم لها مثلا الشخص اللي بيناسبها. ومرات كتير بتوقع هالبنت بهذا المطب وبتتجوز شخص ما لها مقتنعة فيه بشكل كامل، بس لحتى تتخلص من حكي الناس، من كلمات جارحة ومؤذية لمشاعرها. عنست، بنت بنوت، لهلأ ما تزوجتي، وكتير من هالكلمات، مع انه في كتير بنات ما عندهم مشكلة يضلوا بلا زواج اذا ما اجى الشخص المناسب، لكن المجتمع تبعنا ما عم يرحمون، وهي احدى المشاكل اللي بتعاني منها المرأة بمجتمعنا.
0: صحيح. طيب خلينا هلأ نشوف شو بيعلمنا الكتاب المقدس كلمة الله عن المرأة.
1: الحقيقة الكتاب المقدس انصف المرأة من البداية، وقت خلق الله الانسان بتقول الآية بسفر التكوين: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وفي آية تانية بتقول: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. نشوف هون كلمة معينا نظيره، إجت المرأة حتى تحط إيدها بإيد الرجل حتى تكون معين لإله، وإلها دور تعمله، وبعدين بيقول نظيره يعني بتساويه. وفي آية بالعهد الجديد بتقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكرا ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. يعني كلياتنا متساويين.
0: كمان هون بحب أذكر الله كيف حمى المرأة من مشكلة الطلاق يلي هي مشكلة بتعاني منها المرأة العربية، وأتحط أسس ونظام للأسرة وللعائلة أنه ما يكون في طلاق، وتكون الزوجة شريكة مدى الحياة لزوجها، وتقول الآية: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.
1: وفي كمان آية مهمة بالعهد الجديد بتقول إنه معاملة الرجل بشكل قاسي لزوجته بتعيق صلواته: كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطيين إياهن كرامة، كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم.
0: صحيح فرح، هون عم تعلمنا كلمة الله أن نكون رقاق حساسين اتجاه المرأة. كمان فرح بحب أذكر كيف الله عطى فرص للمرأة، عطاها فرصة بالعهد القديم للمشاركة بالعمل السياسي. منشوف دبورة اللي هي كانت قاضية وهي اللي حكمت المنطقة بهديك الفترة من الزمن، وبنسب المسيح بيذكر فيه أسماء 4 نساء، وبيحكي عن أدوار كبيرة قاموا فيها سيدات عظيمات مباركات وعلى رأسهم المباركة مريم العذراء. بيحكي عن إليصابات وفيبي وليديا وبريسكيلا يلي فتحت بيتها ككنيسة.
1: طيب سام، للتوضيح عم نحكي هون انه الكتاب المقدس ما عنده فرق بين الرجل والمرأة وشال كل الفروقات بيناتهم، بس حابة هيك نوضح للمستمعين بمقطع بالكتاب المقدس بيقول أيتها النساء اخضعنا للرجال كنا. هون كأنه عم بيعلي مقام الرجل على المرأة، وصار الرجل رقم واحد والمرأة رقم اثنين بالبيت. فما بعرف شو عندك تعليق شي على هذا الموضوع؟
0: للتوضيح فرح، بهذا المقطع الله عم بينظم الأسرة، عم بيحط أدوار لكل واحد. لازم يكون في قائد واحد بالبيت، مثل ما الشركات لازم يكون عندها مدير واحد والدول إلها رئيس أو ملك واحد حتى يكون في نظام. وأصلا أنا ما بعد الدور يلي عطاه إياه الله للرجل هو امتياز بقدر ما هو مسؤولية تقع على عاتق الرجل يلي رح يتحمل تبعات هاي القيادة، لأنه وقتها بيقول الرجل هو الرأس كان بيشبه الرجل بالمسيح اللي هو رأس الكنيسة. وشو عمل المسيح اللي هو رأس الكنيسة؟ ضحى بنفسه لأجل كنيسته، مشان هيك ما له امتياز. الرجل يلي استلم القيادة بده يكون عنده الاستعداد يضحي بنفسه لأجل زوجته لأجل أسرته لأجل عائلته، مثل ما المسيح اللي هو رأس الكنيسة ضحى لأجل كنيسته.
1: بس بتعرف كلمة خضوع هيك بنحس أن احنا النساء تقيلة علينا كأنه
0: فرح. وقت منعرف كلمة خضوع على حقيقتها ما منحسها تقيلة. كلمة الله بتعلمنا الخضوع وليس الخنوع. الخضوع هو طاعة الشخص للآخر بملء إرادته، بيخضع بمحبة فرح، بيطيع وبيخضع للشخص الآخر. هو عنده الثقة الكاملة أنه كل القرارات يلي رح تأخذ هي لصالح الجميع. فرح مثل لحظات الحرب، الجندي بيكون هون عم بيطيع وبيخضع للقائد لأنه هذا الجندي بيعرف وبيثق أنه قائده على دراية شو عم بيعمل، ومصدق أنه كل القرارات هي لصالح كسب المعركة. أما هذا الجندي إذا وقع بالأسر هو رح يطيع كخنوع للعدو، ما عم بطيع محبة ولا احترام ولا رضا، لكن استسلام للأمر الواقع.
1: حلو هالتشبيه. الحديث الحياة بيطول بهالموضوع، لكن الوقت انتهى، والرب يعطينا نحن النساء نكون بركة ببيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا. وبالنهاية حابين اخوتنا المستمعين نختم بترنيمة حلوة اسمها عند بئر السامرة، لما يسوع اجتمع فيها مع المرأة السامرية وكانت مليانة سلبيات وخاطية، لكن المسيح غفر لخطاياها وركز على إيجابياتها. نحن منترككم برعاية الرب، والرب يكون معكم.
0: الله معكم.

0: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية، ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين. مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق، ولا ثوبا آخر، ولا حذاء، ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين

الاكتئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره، الحق أقول لكم، لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: التاسع.
1: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
2: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
1: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
3: هذا الرجل يجدف.
1: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
2: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
1: وقال للكسيح:
2: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
1: فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
2: اتبعني.
1: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
3: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
1: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
2: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
1: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
4: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
1: فأجابهم يسوع:
2: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.
1: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
5: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
1: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه. وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها:
6: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
1: فالتفت يسوع فرآها وقال:
2: ثقي ابنتي، إيمانك شفاكي.
1: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال:
2: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة.
1: فضحكوا عليه. وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت. وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك فتبعه أعميان يصيحان:
7: ارحمنا يا ابن داود.
1: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
2: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
1: فأجابا:
7: نعم يا سيد.
1: فلمس يسوع أعينهما وقال:
2: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
1: فانفتحت أعينهما، وأنذرهما يسوع فقال:
2: إياكما أن يعلم أحد.
1: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان. فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
8: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
1: ولكن الفريسيين قالوا:
3: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
1: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها، فقال لتلاميذه:
2: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.
0: رنم من قلبك على راديو سما.
9: يا نجمة بالسما مضواية، شو عندك شي جديد؟ شو عندك اليوم حكاية أو فرحة صارت عيد؟ أنا قلبي بهالليلة ناطر، حزين ومكسور الخاطر. يا نجمة خبريني شو صاير، بالسما في أمل طاير ببشر عن فرح أكيد. قليلن يا نجمة قليلن شو صاير، واحكيلن قصة ميلاد مجيد. صحيح يسوع هلأ نام بمزود قش وصغير، إجا يسوع حمل الألام، إجا تعيش بأرض فقير. معقول مالك الكون كله الله الإله العظيم قبل يدوق الفقر وزله ليخلصنا هالإله الكريم؟ إجا يرسم بسمة ويمنح القلوب الأمل والحنان، بحبه رسم رسمة، رسمة خلاص لكل إنسان. يا نجمة فرحتي لي قلبي، صار ليل نهار، بسلام رح كمل دربي، يسوع أمل لناس كتار. يسوع حمل بقلبه الماضي، عطاني بولادته حلم كبير. أنا قلبي هلأ راضي وفرحانة لو مهما يصير.
0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.

0: الصباح السادس.
1: إذا كان لأحدكم دعوة على أحد الإخوة، فكيف يجرؤ أن يقاضيه إلى الظالمين لا إلى الإخوة القديسين؟ أما تعرفون أن الإخوة القديسين هم الذين سيدينون العالم؟ وإذا كنتم أنتم ستدينون العالم، ألا تكونون أهلاً لأن تحكموا في القضايا البسيطة؟ أما تعرفون أننا سندين الملائكة؟ فكم بالأولى أن نحكم في قضايا هذه الدنيا؟ وإذا وقع خلاف بينكم على مثل هذه القضايا، أتعرضونه على من تحتقرهم الكنيسة للحكم فيه؟ أقول هذا لتخجلوا. أما فيكم حكيم واحد يقدر أن يقضي بين إخوته فلا يقاضي الأخ أخاه إلى غير المؤمنين؟ أنتم تقاضون بعضكم بعضا وهذا عيب. أما هو خير لكم أن تحتملوا الظلم؟ أما هو خير لكم أن تتقبلوا السلب؟ وذلك بدل أن تظلموا أنتم وتسلبوا حتى الذين هم إخوتكم؟ أما تعرفون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تخدعوا أنفسكم، فلا الزنات ولا عباد الأوثان ولا الفاسقون ولا المبتلون بالشذوذ الجنسي ولا السارقون ولا الفجار ولا السكيرون ولا الشتامون ولا السالبون يرثون ملكوت الله. كان بعضكم على هذه الحال، ولكنكم اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع المسيح وبروح إلهنا. هناك من يقول: كل شيء يحل لي، ولكن ما كل شيء ينفع؟ كل شيء يحل لي، ولكني لا أرضى بأن يستعبدني أي شيء. الطعام للبطن، والبطن للطعام، والله سيقضي على الاثنين معا. أما جسد الإنسان فما هو للزنا، بل هو للرب والرب للجسد. والله الذي أقام الرب من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا بقدرته. أما تعرفون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ فهل آخذ أعضاء المسيح وأجعل منها أعضاء امرأة زانية؟ لا أبدا. أم إنكم لا تعرفون أن من اتحد بامرأة زانية صار وإياها جسدا واحدا؟ فالكتاب يقول: يصير الاثنان جسدا واحدا. ولكن من اتحد بالرب صار وإياه روحا واحدا. أهرب من الزنا، فكل خطيئة غير هذه يرتكبها الإنسان هي خارجة عن جسده، ولكن الزاني يذنب إلى جسده. ألا تعرفون أن أجسادكم هي هيكل الروح القدس الذي فيكم هبة من الله؟ فما أنتم لأنفسكم بل لله، هو اشتراكم ودفع الثمن، فمجدوا الله إذن في أجسادكم.
2: انظر إلي بالرحمة يا مخلص الحبيب، لأنك تعرف الشهوات الأرضية والأخلاق السيئة غير المائتة التي لا تزال في. ومع أنني أصرخ إليك كل يوم، فلا يزال أعدائي يتغلبون علي. فأعطني أن أختبر قوة نعمتك بأن ترفعني إلى درجة أعلى من الحياة الجديدة، وتحركني إلى الصلاة، وتقوي إيماني، وتقرر في جوعاً للبر وعطشاً لله، وتمنحني روحاً مستقيماً سماوياً، لكي تكون نفسي كعروس مهيئة ومزينة لرجلها. يا الله، أعطني أيضاً أن أتذوق في هذه الحياة تلك الأفراح السماوية، فأتمتع بالسلام الداخلي، ويدوم قلبي بحال الانتظام الدائم والتشوق لمجيئك. يا الله، آمين.
0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

0: يا رب، أشكرك من أجل الناس، كل الناس. أشكرك لأنك دائما ترشدني. أشكرك لأنك دائما تستقبلني لتمسح جراحي. أشكرك لأنك منحتني الحياة لأجد فيها سبيلي إلى معرفتك. أشكرك لأنك منحتني الأيام الأرضية لأتطلع إلى ما وراءها، إلى الحياة الأبدية. يا الله، أعطني أن لا أجمع وراء ماديتي، أعطني أن لا أسرع وراء نزوتي، أعطني ضميرا يميز الحق من الباطل ويتعرف على طريق الحياة الضيق من بين آلاف الطرق الواسعة الزائفة. يا رب، إنني أتوق الآن طالبا أن أعرفك، أن تتحدث إلى قلبي، أن تذيب جمودي أمام الأبواب البشرية، وأن ترشدني إلى بابك الأبدي وتكشف لي بروحك طريق الخلاص. يا رب، آمين.
1: راديو سما، لون أيامك.

0: السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة

0: تتحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
2: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة، وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
3: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
0: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم: جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
0: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
3: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
0: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
2: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
0: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
0: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
0: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوتي أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
0: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
4: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
0: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
4: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
0: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
0: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى، فقال:
0: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
0: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى، فقال:
0: يا أبي إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه. ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
0: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد

0: التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
1: هو الذي أقبله فأمسكوه.
0: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
1: السلام عليك يا معلم.
0: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
0: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
0: وقال يسوع للجموع:
2: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم، فما أخذتموني؟ ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
0: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
3: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
0: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
4: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
0: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
4: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
0: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
0: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
4: تجديف! أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
0: فأجابوه:
5: يستوجب الموت!
0: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
6: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
0: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
7: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
0: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
3: لا أفهم ما تقولين.
0: وخرج إلى مدخل الساحة، فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
8: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
0: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
3: لا أعرف هذا الرجل.
0: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
9: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
0: فأخذ يلعن ويحلف:
3: أنا لا أعرف هذا الرجل.
0: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بكاء مرا.
10: دبل إسبريسو. في ناس كتيرة قوي مصدقة ومستمتعة بحد بيقرأ لهم الفنجان، فنجان القهوة يعني، بعد ما يشربوه ويقلبوه ويسيبوه شوية. واللي بيحبوا ده بيقولوا ان هم كمان مش بيصدقوا، لكن هم بيتسلوا. انا بقى رأيي ان الحقيقة غير كده خالص، لانك لو راقبت ملامح وشوشهم وهم بيسمعوا الست قراءة الفنجان وهي بتقول جمل ساذجة ومحفوظة باحترافية شديدة، تعرف ان المستمعة نفسها تسمع كلام كويس عن نفسها. إذن حسب نظرية هرم ماسلو النفسية، يوجد تاني أهم حاجة هي الاحتياجات، الحاجة إلى الاعتبار، يعني الناس تعبرني، تقيمني، تقول عليا كلام كويس. بص يا ستي، بص يا سيدي، مش هتلاقي كلام إنسان حقيقي 100%، ولو هتشحت وتترجى وتصاحب ناس يسمعونا أحلى كلام أو الكلام اللي يرضينا وينفقنا، هتبقى حياتنا كلها تمثيلية. أمال نعمل إيه؟ الإجابة ربنا. ربنا هو اللي دايماً مهتم يخلينا أحسن وينور طريقنا ويهدينا من جوانا من غير أي نفاق ولا أي أهداف. ربنا بيحبنا يا جماعة.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح. علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

يا فرحتي يا بسمتي أقدمه تسبيحتي تسبيح خالص

بصيرتي لك يا سيدي لك أنا في جملتي يا ملجأي وراحتي لك يا سيدي لك أنا

0: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلا، فقط سيخلق إنسانا جديدا يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. مفهوم الذبيحة. حكينا بالسابق عن مفهوم الخطية، والكتاب المقدس أعلن بشكل واضح إنه أجرة الخطية هي الموت، وإنها مأساة البشرية ومعضلتها، وإنه بدون سفك دم لا توجد مغفرة. كمان تعلمنا من الكتاب المقدس إنه الخلاص بفكر الله من الأزل، وإنه ما ترك الإنسان بدون حل. لهيك كانت خطة الله للخلاص ليعيد الإنسان لوضعه الأول يلي خلقه فيه لما كان بالجنة، يعني وضع القداسي. وخطة الله للفداء كانت من خلال المسيح يلي قدم نفسه ذبيحة حية على الصليب، ودفع ثمن خطايانا وفدى جنسنا البشري، وكان الكفارة عن كل إنسان آمن فيه وقبله مخلص شخصي لحياته. بس بالأول خلونا ومن منطلق الحق الإلهي إنه أجرة الخطية هي موت، نعرف شو معنى ذبيحة وشو مواصفاتها من خلال الكتاب المقدس. الذبيحة معناتها موت حيوان بريء عن إنسان مذنب، ومثل ما منعرف الحيوان كائن مش عاقل، لهيك هو غير قابل للخطية، فإذا هو بريء. ورد ذكر الذبائح بالكتاب المقدس بوقت مبكر جدا من بدايات سفر التكوين، وهالشي قبل ما الله أعطى الشريعة الموسوية اللي هي التوراة. وأول ذبيحة مش مذكورة بشكل واضح، لكن منستنتج وجودها هي بسفر التكوين، لما منقرأ أنه الله صنع أقمصة من جلد وألبسهن لآدم وحواء. مكتوب: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وجود الجلد بدل على وجود ذبيحة. نستنتج كمان أنه الله بنفسه عمل هاي الذبيحة. كمان ورد ذكر للذبائح كممارسة قبل شريعة موسى، مثل تقدمة قايين وذبيحة هابيل، وكان هذا أول ذكر صريح لتقدمة أول ذبيحة بيقدمها الإنسان للرب. مكتوب: وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. ومثل ما ورد بالآية أنه قايين قدم تقدمة من ثمار الأرض ما كانت دموية والرب رفضها، أما هابيل قدم ذبيحة دموية شات من الغنم والرب قبلها. هالشي بيوضح لنا مبدأ الذبيحة وقبولها أمام الله. ثانية، نقرأ عن ذبيحة نوح بعد الطوفان. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. وهون أول مرة بيذكر الكتاب المقدس كلمة مذبح وكلمة محرق. والذبائح يلي قدمها نوح مرتبطة بالشكر للرب. كمان الله كان راضي بطاعة نوح، وصنع عهد بيقضي بأنه ما رح يلعن الأرض ويفني ويهلك كل حي مرتين. ثالثة، ذبائح الآباء إبراهيم أبو الأنبياء وإسحاق ويعقوب. بيخبرنا الوحي أنه إبراهيم كان يبني مذابح للرب بكل أرض كان بينتقل إلها، والرب بيقوده إلها مثل بيت إيل وبلطات ممرة. مكتوب: وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. خلونا هلق نطلع فاصل قصير ونرجع لكم، رح نكمل ونحكي عن تجربة إبراهيم لما الله طلب إنه يقدم ابنه ذبيحة.

منكمل حديثنا ومنتطرق لتجربة إبراهيم لمن الله طلب منه يقدم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة. نقرأ بسفر التكوين: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. بدون شك ما في مشهد أكثر إيلاما من هذا المشهد، بس إبراهيم أطاع الله وما امتنع عن أنه يقدم ابنه مثل ما الله أمره، وهالشي ليظهر عظمة إيمان إبراهيم، وخاصة لما إسحاق بيسأله بيقول: وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: هوذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. الله بالفعل أرسل الخروف للمحرقة لأنه ما بيرضى بذبائح بشرية، إنما كان امتحان لإيمان إبراهيم. إذن الذبائح كانت جزء من العبادة والعلاقة مع الله، والله بنفسه بيشرح معنى التكفير بدم الذبائح. مكتوب: وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس، الدم يساوي الحياة لأنه النفس بالدم. إذن أخذنا فكرة كيف كانت تتقدم الذبائح كممارسة، وهلق رح ناخذ فكرة عن الذبائح أول ما ذكرت في الشريعة كنظام إلهي ملزم. الله أعطى شريعة الذبائح بشكل رسمي لموسى، ومنتعلم عن هالشي بسفر الخروج وبسفر اللاويين بعد خروج الشعب من مصر عند جبل سيناء. مكتوب: مذبحا من تراب تصنع لي، وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك، في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. بسفر اللاويين الإصحاحات من 1-7 فيها شرح إلهي مفصل عن نظام الذبائح وأنواعها، طريقة تقديم، ولكل تقدمة أو ذبيحة هدف روحي ولاهوتي، ورح ناخذ لمحة سريعة عنها. أولاً المحرقات: نوع الذبيحة ثور أو خروف أو تيس أو طير تحرق بالكامل على المذبح، المعنى الروحي تكريس كامل لله وطاعة وعبادة، وكمان هي رمز للمسيح يلي قدم نفسه بالكامل لله. مكتوب: وأسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله رائحة طيبة. ثانياً التقدمة أو القربان، ونوعها ذبيحة غير دموية، دقيق يسكب عليه زيت ولبان، وكل التقدمات ضروري يضاف إليها ملح، بس لازم تكون خالية من الخميرة أو العسل، والهدف من تقديمها الشكر والاعتراف ببركة الله وتكريس أعمال الإنسان وثمار تعبه، وبترمز لحياة السيد المسيح الطاهرة الخالية من أي خطية. مكتوب: وإذا قرب أحد قربان تقدم للرب يكون قربانه من دقيق ويسكب عليه زيتا ويجعل عليها لبانا. ثالثا ذبيحة السلامة، وهي ذبيحة دموية يحرق جزء منها وبيأكل منها الكاهن جزء ويلي بيقدم الذبيحة جزء، والهدف منها شركة مع الله، سلام ومصالحة وفرح في محضر الرب. كمان ترمز للسلام يلي صنعه المسيح بدم صليبه. رابعاً ذبيحة الخطية، وهي ذبيحة دموية تقدم عن الخطايا غير المقصودة، ونوع الذبيحة تختلف حسب الشخص ومكانته، إذا كان كاهن أو رئيس أو فرد من الشعب، والهدف من تقديمها تكفير عن الخطية وتطهير الإنسان. كمان هي رمز للمسيح يلي قدم عنا نفسه ذبيحة حية. مكتوب: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. ستة ذبيحة الإثم، وهي كمان ذبيحة دموية مرتبطة بخطايا فيها تعدي أو ضرر للآخرين، تقدم الذبيحة زائد التعويض عن الضرر، والهدف منها الاعتراف ورد الحقوق والمصالح. كمان بترمز للمسيح يلي حمل إثمنا ودفع الثمن كامل عنا،
وبعد ما أخذنا لمحة عن الذبائح بالعهد القديم، السؤال يلي بيطرح نفسه: هل حلت الذبائح الحيوانية مشكلة الخطية؟ وهل غيرت الإنسان؟ الجواب بالطبع لا، والإنسان على مر العصور كان عاجز إنه يرضي الله بأعماله، وكان مضطر لتقديم الذبائح باستمرار. لهيك الذبائح كانت حل مؤقت، والأمر استوجب وجود حل نهائي وبتدخل مباشر من الله نفسه، لأنه ما كان في إنسان قادر يحل المشكلة. وحسب قول الكتاب المقدس: الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وهلق رح نكمل عن ذبيحة خروف الفصح يلي انعملت قبل خروج بني إسرائيل من مصر، والله أعطى لموسى تعليمات خاصة مفصلة لعمل ذبيحة الفصح لحتى ينجى كل شعب إسرائيل من الموت لما بيجتاز الله لضرب أبكار المصريين وبهائمهم، وتمهيداً لخروج المصريين من مصر وعبور البحر الأحمر. هالذبيحة صنعت لوضع الدم على الأعتاب وقوائم الأبواب العليا لبيوت بني إسرائيل لتكون علامة. أحبائي، الفصح يعني العبور، ولابد من مواصفات خاصة لذبيحة الفصح: أنه يكون خروف ذكر صحيح بلا عيب، وأن يذبح بوقت معين من قبل الله بالليل، ويوضع دمه على الأعتاب وقوائم الأبواب العليا لبيوت بني إسرائيل، ويؤكل لحمه مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة، ولا يجب أن يبقى منه شيء للصباح، ويؤكل بسرعة وهم مستعدون للرحيل. 2. خروف الفصح هو أساس كل الذبائح بالعهد القديم، وهو إشارة إلى ذبيحة المسيح اللي

بدي ولد من عذراء ولادي معجزية تفرد فيها لحتى ما يكون وارث للخطية كباقي البشر، لأنه كل إنسان مولود من نسل آدم وارث للخطية، ولحتى يقدم نفسه ذبيحة حية على الصليب بلا عيب. والمسيح هو الوحيد الذي لم يفعل خطية، لذلك قدم نفسه على الصليب وكان الحمل يلي بلا عيب المستوفي كل شروط ذبيحة الفداء، وحمل خطايانا بجسده على الصليب آخذا الموت اللي هو إجرة خطيتنا ليعطينا الحياة ويقيمنا من الموت ويعتقنا من عبوديتنا لمملكة الشيطان ويحررنا من قيودنا ويصالحنا مع الله الآب بدم نفسه وجسده المكسور على الصليب يلي صار جسر عبور للسماء. لهيك هو ذبيحة الفصح يلي معناها العبور، ونحن عبرنا بالمسيح من الظلم للنور. كذلك خلاصنا كان بالنعمة مش بأعمالنا، مثل ما هو مكتوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمتي. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم، استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: تعظيم.
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب. أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصل.

وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الذي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم. أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير، أصله تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجد للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا أربعة والليلة بقينا عشرة.
6: يعني لو استمرينا على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا عدات أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا انت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعال عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
5: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك.
5: من الأسبوع الفات وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، يتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي، يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
7: أنا عايزة أقول لكي إن وجود فترة ناكل فيه حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لإسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.

0: عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر، وإننا نتذكر إحسانات الرب لنا ونشكره عليها.
1: أنا كل ما أفتكر إحسانات الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم، والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله، وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
2: النقطة اللي بتقولها نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة، إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
3: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
2: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
3: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من العشرة الطهروا هو اللي اتذكر إنه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 إنه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، فرد يسوع عليه وقال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
4: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسعة البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حس إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زر رعايته وغيادته لينا.
5: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
2: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
6: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته، عشان كده قال جميع ذنوبك.
0: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب، عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
4: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
2: تفضل يا مجدي.
4: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
2: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
7: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
2: اتفضل يا مدام فادية.
7: الآية بتقول الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها، يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته، لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة.

0: قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
1: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة، كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
2: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إنه الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس الرسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شيخ ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، أن إحنا فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأني كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية اللي بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه. وكمان
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.